0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعين الأفاضل مستمعي أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. نحييكم على الهواء مباشرة في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح.
1: يا دمي زياني الحيطان
2: صباح الخير.
0: هذا الصباح نتواصل وإياكم حتى تمام الثامنة في مطالعة إخبارية صباحية لأبرز وآخر وأهم الملفات الإخبارية محليا وكذلك عربيا ودوليا. اليوم هو الخميس 10 من سبتمبر أيلول لعام 2026، 28 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. كل التحية لكم متابعينا الكرام أينما كنتم أينما تواجدتم.
2: الخير للشارع وحارة مدرسة.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع في نسبة الرطوبة في معظم المناطق. يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. يوم غد الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. تبقى الأجواء حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في باقي المناطق وشعور بارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق. أيضا يوم السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لكنها تعود للارتفاع الطفيف نهار الأحد.

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: يصرف الدولار بثلاثة شواكل وأجورتان، الدينار الأردني بأربعة شواكل وست وعشرين أجورة، واليورو بثلاثة شواكل واثنتين وخمسين أجورة. وهذه الأسعار متابعين مؤشرات للتداول، قد تتغير تبعا لحركة العرض والطلب وهامش الربح المعتمد.

0: بعد الفصل نبدأ وإياكم في متابعة أولى ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح والشأن الميداني، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنس حيمان.
0: أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام في ملف التطورات الميدانية. نبدأ برصد آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة باعتداءات وانتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين من بيت لحم. البداية، قوات الاحتلال تعتقل صحفيين معاذ عمارنا وصبري جبريل. معاذ عمارنا جرى اعتقاله من مخيم الدهشة في مدينة بيت لحم، والمصور الصحفي صبري جبريل أيضا اعتقل من منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم فجر هذا اليوم. في قرية عريف جنوب مدينة نابلس، مصادر محلية أفادت باعتقال الفتى الأسير المحرر أحمد راجح صباح، فيما دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس واعتقلت الشاب عبد الرحمن إياد صوافطة وكذلك الشاب رياض صوافطة. في قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس، فاعتقل الاحتلال الإسرائيلي 3 مواطنين بينهم والد الشهيد أحمد سيف. مصادر محلية أفادت بأن قوى إسرائيلية خاصة تسللت إلى دوار الداخلية في جنين فجر هذا اليوم واعتقلت الشاب أمين عبد الله أبو سرية. في قرية عورتة جنوب شرق مدينة نابلس، مستوطنون بحماية جيش الاحتلال اقتحموا القرية لأداء طقوس تلمودية في أحد المقامات في قرية عورتة.

الثاني على التوالي قوات الاحتلال تمنع قرابة 30 مواطنا من دخول قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة للوصول إلى منازلهم.

في تطورات المشهد الميداني في قطاع غزة متابعينا الكرام، مصادر صحفية تتحدث عن قتلى في كمين نصبته المقاومة لمجموعة من الميليشيا المتعاونة مع الاحتلال بالقرب من الخط الأصفر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وانتشرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي للاشتباكات المسلحة العنيفة التي اندلعت بين المقاومة والميليشيا التابعة للاحتلال قرب الخط الأصفر، فيما أفادت المصادر بتقدم آليات وناقلات جند إلى مكان وقوع الكمين بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي وإطلاق قنابل إنارة. هذا حدث فجر اليوم في منطقة أو المناطق الشرقية المتاخمة لما يسمى الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالية قطاع غزة. أيضا أضافت المصادر بأن القصف المدفعي كان عنيفا واستهدف مكان وقوع الكمين الذي نصب من قبل المقاومة للميليشيا العميلة في مخيم جباليا.

كتيب الاقسام الذراع العسكري لحركة حماس تزف الشهيد فرح أحمد حامد عضو المجلس العسكري للقسام في الضفة الغربية والذي ارتقى إثر عملية استهداف أو اغتيال استهدفته غربية مدينة غزة يوم أمس. وقالت القسام في بيان لها إن الشهيد فرح حامد ارتقى بعد مسيرة طويلة من المقاومة بدأها ضمن خلية سلواد التابعة لكتائب القسام والتي نفذت 9 عمليات خلال انتفاضة الأقصى وواصلها حتى بعد تحرره من الأسر عام 2011 ضمن صفقة وفاء الأحرار الأولى.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بالأمس بيت عزاء الشهيد فرح حامد في بلدة سلواد وأطلقت القنابل الصوتية والغازية وأيضا الرصاص خلال إغلاقها بيت عزاء الشهيد المحرر أو الأسير المحرر فرح أحمد حامد في بلدة سلواد. ارتقى الأسير المحرر فرح حامد باستهداف دراجة نارية في منطقة الشيخ عجلين في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة غزة يوم أمس.

0: كانت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدة غارات عنيفة حقيقة يوم أمس على مخيم الشاطئ في مدينة غزة، بالإضافة لغارات أخرى استهدفت مناطق متفرقة في خان يونس وأيضا مخيم النصيرات. هناك استهدفت طائرات الاحتلال بصواريخ ثقيلة كما تابعنا من خلال المقاطع المصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. نسمع وإياكم إلى جانب من حديث أحد المواطنين بعد القصف العنيف الذي استهدف مخيم الشاطئ وخلاله دمرت صواريخ الاحتلال أحد المنازل وألحقت أضرارا جسيمة للغاية بالمنازل المجاورة.
1: وين الدول العربية؟ وين الدول؟ وين الدول؟ وين مصر؟ وين قطر؟

في هذا الموضوع أيضا نتابع مستمعينا. حركة حماس قالت إن ما بثته القناة 14 العبرية التابعة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من مزاعم وتقارير حول تخطيط الحركة لخطف جنود في قطاع غزة لا يعدو كونه أكاذيب وتحريض مكشوف بهدف تبرير ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات في القطاع. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي إن هذه المزاعم تأتي في إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تبرير جرائمه وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد قاسم على التزام حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار، داعيا الوسطاء ومجلس السلام إلى الاطلاع بدورهم ومسؤولياتهم والعمل على وضع حد لجرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة والتي تمثل خرقا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، كما جاء في بيان حازم قاسم الناطق باسم حماس.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقاله 3 من أفراد وعناصر الشرطة الفلسطينية بدعوى وذريعة مخالفتهم صلاحياتهم بالعمل في مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقال جيش الاحتلال إنه اعتقل عناصر الشرطة الفلسطينية لضلوعهم في إقامة حاجز في المنطقة جيم بالقرب من بيتونيا غربية رام الله. واتهم جيش الاحتلال عناصر الشرطة الفلسطينية بتوقيف مواطن إسرائيلي والاعتداء عليه، وهو ما عده تجاوزا من قبل الأجهزة الأمنية لصلاحياتها بالعمل في هذه المناطق. وقال جيش الاحتلال في بيانه إن أفراد الشرطة يخضعون للتحقيق لدى قوات الأمن الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المنظومة الإسرائيلية الأمنية وصفت الحادث بأنه تجاوز خطير من جانب الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وعرض حياة إسرائيلي للخطر وتخلله استخدام قوة عدوانية وشديدة ضده بحسب وصف بيان جيش الاحتلال كما ادعى طبعا في هذا البيان. ومناطق جيم هي أكبر المناطق في الضفة الغربية، وظلت لسنوات مطمع أقصى اليمين الإسرائيلي، وتشكلت وفق التقسيم الذي أفرزته اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتمثل 61% من مجموع أراضي الضفة. وتسيطر سلطات الاحتلال على الإدارة المدنية والأمنية في المناطق جيم، الأمر الذي مكنها من استغلال المنطقة من أجل التوسع في مشاريعها الاستيطانية والتضييق على التجمعات السكانية الفلسطينية.

0: وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون ساعر يؤكد أن الحكومة الحالية لا تخطط لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، متراجعا بشكل ضمني عن تصريحات ومقترحات طرحها وزراء في الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير الجماعي لسكان القطاع وفي مقدمتهم بطبيعة الحال وزير الأمن القومي المتطرف تمار بن غفير وأيضا وزير المالية المتطرف بيتسلئيل سموتريتش.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بونس حيمان.

ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، متواصلون وإياكم عبر الثيرة الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري. دقائق بعد 7:30 ساعتنا الآن في استوديوهات راديو بيت لحم 2000، نتابع وإياكم مستمعين الأفاضل أبرز الملفات الإخبارية في هذا الصباح. الصليب الأحمر يدخل السجون الإسرائيلية من دون لقاء الأسرى. فقد أجرى فريق من الصليب الأحمر الدولي جولة وتقييما داخل منشأة احتجاز عسكرية إسرائيلية تمهيدا لاستئناف زيارة الأسرى الفلسطينيين، لكنه لم يسمح له بلقاء أي أسير داخل السجون. ووصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مناقشاتها مع سلطات الاحتجاز الإسرائيلية بأنها إيجابية. وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة جوليان ليريسون إن هذا الاجتماع خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استئناف الزيارات الاعتيادية للمعتقلين المحتجزين في أماكن الاعتقال الإسرائيلية. وأضاف أن اللجنة الدولية ستواصل مناقشة آليات هذه الزيارات مع جميع السلطات ذات الصلة من أجل تمكين استئنافها. ولم تكشف اللجنة هوية المنشأة العسكرية التي دخلها فريقها، كما لم تحدد موعدا لاستئناف الزيارات الفعلية للأسرى أو طبيعة الترتيبات التي لا تزال موضع نقاش مع السلطات الإسرائيلية.

جيش الاحتلال يستعد لتعزيز قوته في الضفة الغربية قبيل موسم قطف الزيتون الذي يبدأ بعد نحو شهر، وسط مخاوف في صفوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من اعتداءات ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين ومحاولات منعهم من الوصول إلى أراضيهم، بالتزامن مع خشية من تدهور أوسع للأوضاع خلال فترة الأعياد اليهودية. وبحسب ما أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية الليلة الماضية، فقد أجرى جيش الاحتلال تقييما للوضع استعدادا لموسم الزيتون، وتقرر ضمن الاستعدادات تعزيز القوات بتشكيلات إضافية وإصدار تعليمات تقضي بالسماح للفلسطينيين بقطف ثمار الزيتون في أراضيهم حتى في تلك المناطق التي قد يحاول المستوطنون عرقلة الوصول إليها بالقوة. ومن المقرر أن يعزز جيش الاحتلال انتشاره في الضفة بكتيبتين إضافيتين خلال الأسابيع المقبلة، على أن تتمركز القوات استعدادا لفترة الأعياد اليهودية وموسم الزيتون في محاولة لمنع تدهور الأوضاع الميدانية. وتأتي الاستعدادات الإسرائيلية كذلك في ظل انتقادات دولية متزايدة لسياسة إسرائيل تجاه اعتداءات المستوطنين، فيما تتكرر هجمات تستهدف مزارعين فلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم في أنحاء الضفة.

تحذيرات إسرائيلية تثير مخاوف حقيقية من أن قرار المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات في الضفة الغربية سيكون أبعد من الأثمان الاقتصادية.

حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو يصعد هجومه على تحقيق صحيفة هآرتس بشأن تحذير الرئيس الإماراتي محمد بن زايد لنتنياهو قبل 7 أكتوبر، زاعما أن القيادي في التيار الإصلاحي لحركة فتح محمد دحلان يقف خلف النشر، وأن يائير جولان ورونين بار مرتبطان بالقضية، مطالبا بفتح تحقيق جنائي بشبهة التدخل في الانتخابات بالتعاون مع جهات أجنبية. تلقي هذه القضية بظلال كبيرة على الانتخابات الإسرائيلية، خاصة وأن استطلاعات الرأي تشير إلى إمكانية خسارة نتنياهو لهذه الانتخابات مع تقدم حزب غادي أيزنكوت عليه في استطلاعات الرأي الأخيرة.

قلق إسرائيلي متزايد من المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل. فقد تراجع عدد منح المجلس الأوروبي للبحوث للباحثين الإسرائيليين الجدد بنسبة 67% بين عامي 2024-2026، متسببا بهبوط ترتيب إسرائيل للمرتبة 12.

استطلاعات للرأي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية الليلة الماضية تظهر غداة إغلاق باب تقديم القوائم النهائية لانتخابات الكنيسة 26 تقاربا بين معسكر نتنياهو والمعسكر المناوئ بقيادة غادي أيزنكوت، فيما تتراوح قوة الأحزاب العربية بين 11 و14 مقعداً.

الحال استطلاعات الرأي هذه تتباين كل يوم يتم فيه نشر نتائجها، وعادة ما تعطي الأغلبية والفوز لصالح حزب غادي أيزنكوت.

أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون إدارة ترامب بالتحرك لمنع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.

0: مصادر صحفية تفيد بأن نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية قررت تمديد توقيف رجل الأعمال طارق النتشة لمدة 48 ساعة، وقد سلم النتشة نفسه صباح أمس إلى النيابة في مدينة رام الله.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

كثرتهم كثرتهم. أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نحن وإياكم متواصلون عبر أثير راديو بيت لحم 2000 والموجة العامة 106.3 FM في ملفات برنامج هذا الصباح على الهواء مباشرة.

الملف الدولي والعربي. كذلك مستمعينا الكرام، نتابع وإياكم الموضوع الإيراني الأمريكي بداية، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تفوز بالحرب وتتحكم في مضيق هرمز، بينما إيران تنهار ولن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أفادت بأن كبار مستشاري ترامب أثاروا معه سرا احتمال أن تستمر الحرب على إيران طوال الفترة المتبقية لولايته. وكانت آخر وأحدث تصريحات ترامب عن الحرب مع إيران صدرت عنه يوم أمس، إذ قال إن هذه الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية.

أما في إسرائيل ووفقا لما أوردته القناة 12 العبرية، فإن إسرائيل قررت الرد على أي صواريخ أو شظايا إيرانية تصل إلى مناطقها حتى لو كانت موجهة أساسا إلى أهداف أمريكية في المنطقة، في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران والتقديرات الأمنية من احتمال الانزلاق إلى مواجهة أوسع. جاء القرار بعد متابعة إسرائيلية مكثفة للهجمات الإيرانية الأخيرة على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط، خصوصا في الأردن، حيث أطلقت إيران الليلة الثلاثاء على الأربعاء 20 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية في الأردن، شهدت محاولات اعتراضها في أجواء البلاد.

لقد أدت التطورات الأخيرة قرب مضيق هرمز، والرد الأمريكي والرد المضاد من قبل إيران عبر هذا القصف المتبادل أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط مع تجاوز سعر خام برنت إلى $100 للبرميل للمرة الأولى منذ تموز يوليو.

تقارير أمريكية أكدت في هذا الإطار إصابة مروحيات أمريكية في قاعدة موفق السلطي في الأردن جراء القصف الإيراني، وقد شهدت عبر مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شاحنات كبيرة تقوم بنقل طائرات هيليكوبتر على ما يبدو، وقد تضررت جراء هذا القصف الإيراني. ويأتي تداول هذه المشاهد في ظل التأكيد الأمريكي على عدم وجود أضرار أو إصابات في القصف أو جراء القصف الذي تشنه إيران على ما تقول إنها قواعد أمريكية في الأردن وكذلك في منطقة الخليج.

أما نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس فقال إنه لم تعد هناك الكثير من الخيارات أمام إيران، ويمكننا التوصل إلى اتفاق إذا أراد ترامب ذلك. لكن ترامب هدد بضرب موقع جبل الفأس في إيران، وقال إن بلاده ترصد كل التحركات في هذا الجبل.

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فنقلت عن مصادر مطلعة قولها أن إيران استخدمت صواريخ باليستية في هجماتها على السفن الأمريكية. ترامب يعد كل أمريكي $5,000 إذا فاز حزبه بالانتخابات النصفية. باكستان تنقل تحذيرا سعوديا إلى إيران لوقف هجمات الحوثيين. معارك غربي تعز وقوات الحكومة تطلق عملية عسكرية في مأرب. ترامب يقول إنه سيبحث مع إسرائيل قرار 12 دولة حظر التجارة مع المستوطنات. عشر قتيلا وأحد عشر مصابا بانفجار مخزن للأسلحة في ريف إدلب بسوريا. قطر تدين استهداف الحوثيين أعيانا مدنية واقتصادية في السعودية. فرنسا تؤيد تطبيق حظر التجارة مع المستوطنات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

نتنياهو يهدد بمواصلة الحرب على إيران حتى ما وصفه بحسم نظام الإرهاب، مدعيا أن إسرائيل باتت قريبة جدا من ذلك. وجاء ذلك خلال تصريحات له في جولة أجراها في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية، حيث تفاخر بسيطرة إسرائيلية مطلقة تمتد من جبل الشيخ إلى اليرموك والمتوسط.

إلى أخبار الرياضة متابعينا الكرام، ونتائج أبرز مباريات الدوري أو دوري أبطال أوروبا يوم أمس. برشلونة الإسباني يواصل التقدم وهز شباك فينورد بخمسة أهداف مقابل هدف في أولى مبارياته في دوري الأبطال. أما شتوتغارت الألماني فقد فاز على فايكينغ بثلاثة أهداف لهدف، وحسم ليفربول مواجهة أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، بينما هز باريس سان جيرمان شباك سلوفان براتيسلافا بستة أهداف مقابل هدف، وفاز أرسنال بهدف نظيف على نابولي الإيطالي.

0: إلى هنا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنس القاضي، وتحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بكل خير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إي سداد

0: متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كل يوم
1: صباح الخير. الله يسعد صباحكم وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد. الرحمة لشهدائنا الأكرم منا جميعا والشفاء العاجل لجرحانا ومصابينا والإفراج العاجل لجميع الأسرى والمعتقلين. إذن ننصب على كل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على الهواء مباشرة نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. على موجتنا العامة 106.3 كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs/live عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله. رح يطولك كل يوم جديد. صباح الخير للوطن وأهله. صباح الخير لكل المحافظات، لكل إنسان بيبدأ يومه من بدري. صباح الخير لشرطة المرور، هم واقفين على الطرقات ينظموا حركة السير ويحافظوا على سلامة الناس. لعمال النظافة اللي بيصحوا قبلنا دايما حتى يخلوا شوارعنا أنظف وأجمل. صباح الخير لكل المتعثرين وأصحاب الهموم، لكل الموظفين اللي في طريقهم لأشغالهم، لكل السائقين والمسافرين على الطرقات.

ومن هون من برنامجكم منتمنى لكم جميعا صباحا آمنا ويوم هادئ وطريق السلامة للجميع. الله يحفظكم ويحفظ وطننا وأهلنا ويجعل يومكم مليان خير وبركة وسلام ومحبة، وأهلا بكم.

مستمعين اليوم الخميس العاشر من أيلول سبتمبر لعام 2026، 28 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 15 دقيقة بعد 8.

نصبح على كل مستمعينا، كل متابعينا، كل اللي بيبعتوا مسجات وعم بيتابعونا أيضا على اللايف. الله يسعد صباحكم وحياكم الله. كل اللي بيبعتوا عبر الواتساب لراديو بيت لحم 2000 كمان صباح الخير لكم. صباح الخير لليلى، لأميمة، صباح الخير لرائد عم بيتابعنا، حمزة يسعد صباحك يا حمزة من جورجيا عم بيتابعنا، خالد الصانع صباح الخير لإلك، صباح الخير لأم مصطفى، صباح الخير لأبو خالد كمان مستمعنا، الشيخ علي عوض الله صباح الخير لإلك، أبو خالد أبو العوف يسعد صباحك، أحمد فواغرة صباح الخير لإلك، وصباح الخير لكل الشفرية زي ما بيحكي شفرية العدات الثقيلة يسعد صباحهم، ونتمنى لهم السلامة طبعا. الملكة يسعد صباحك، صباح الخير للجميع.

أجا هيك فجأة الخميس، ما حسينا كيف أجا على فكرة، عن جد فجأة. كمال فواغرة صباح الورد.

مستمعينا، سيء جدا أن تحمل هموم ليست مناسبة لسنك في وقت من المفترض أن تعيش أجمل أيام حياتك.

مستمعينا، حملة التنازل لله تكسر حاجز 12 مليون شيكل. الحملة اللي أطلقها الصحفي علاء الرماوي تواصل تحقيق أرقام لافتة بعدما تجاوزت قيمة الديون التي تنازل عنها التجار والمواطنون 12 مليون شيكل في مبادرة يقوم خلالها أصحاب الحقوق بمسامحة مواطنين آخرين بديونهم لوجه الله تعالى. وشفنا كثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيف عم بيحرقوا بالشيكات وبيسامحوا في الناس. كل احترام، هذا هو الشعب الفلسطيني وهذا هو نحن، يعني دائما منوقف مع بعض وبالسراء والضراء، وإن شاء الله دائما بالسراء. خلينا نحكي يعني هاي الحملة كل احترام لمطلقها زميلنا علاء الرماوي، يعني حملة عن جد رائعة جدا. نتمنى أنه بالفعل يعني يحذو حذوها الكثير، وأنه يعني خلينا نحكي أصحاب اللي عندهم طبعا يعني خلينا نحكي الناس اللي متداينة منهم أو مش عارفة بالضبط كيف هي أصحاب المبادرة، أنه يمشوا على هاي الحملة، حملة التنازل لله، حتى انه يبطل في متعثرين، يبطل في عنا ديون، يبطل في اوامر حبس شوي شوي ان شاء الله. يعني لما توصل او تكسر حاجز 12 مليون شيكل لسه الدنيا بخير، عن جد لسه الدنيا بخير.

مروان صلاحات بيحكي مش الكل، في ناس على 500 شيكل طبعا بيروح بيرفع شكوى وبسجنوا الناس يعني صحيح، ولكن يعني لما تكون حملة هيك وناس عم تمشي في هاي الحملة وإنها يعني عم تشترك وبتقول لك هيني أنا مثلا بدي من الناس 50 و60 ألف و70 ألف وأنا ما بدي إياهم، عم بحرك شكات وإحنا شفنا كتير، فعن جد لسه الدنيا بخير والله الحمد لله.

يعني بالفعل من أجمل وأروع المبادرات اللي جسدت على أرض الواقع في هذا الزمن اللي الناس خايفة ومتخوفة من أوامر الحبس ومن التعثر. لما نوصل لهيك مرحلة فعلا لسه الدنيا بخير.

محمد رجوب صباح الخير لإلك. مستمعينا صباح الخير للناس اللي عندها نفس تبدأ من جديد دايما، حتى لو مبارح زعلنا، اتضايقنا، عصبنا، أو خاب خاطرنا بشغلة، أو ما مش اليوم مثل ما نحن تمنينا. مننام ومنصحى وبطريقة غريبة بيرجع عنا استعداد نجرب مرة تانية. يمكن هاي أحلى شغلة فينا، إنه مهما تعبت قلوبنا لسه بتعرف تفتح شباك صغير للأمل.

إسحاق، إسحاق العبسي يسعد صباحك. بقول على فكرة أقسم بالله لما بسمع كلامك باخد أمل في الحياة كبير. لازم الواحد يكون عنده أمل، وكل يوم يكون عنده أمل بغض النظر عن اللي صار مبارح. يعني نحمد الله ونشكره إنه ربنا أعطانا يوم جديد ونتنفس، ونشكر الله على هذا النفس اللي ربنا أعطانا إياه. نحن بصحة، ما منحتاج إنه ننام بأدوية، ما منحتاج إنه ننام بهواء أكسجين، نأخذ أكسجين يعني اصطناعي. نحن بألف خير، بألف نعمة، فالحمد لله رب العالمين على كل النعم اللي أعطانا إياها.

0: إذا ما فيش حد يدلع يدلع نفسه، يعني أنتوا دلعوا نفسكم على فكرة، أنتوا دللوا نفسكم، لأنه ما تستنوا حدا تاني يجي يدلعكم أو يدللكم. ما حدا فاضي لحدا، وما حدا بيهتم لحدا، وما حدا بحب راحة حدا بصراحة، يعني إلا من رحم ربي. لهيك يعني حافظوا على نفسكم، أنتوا دللوا حالكم، خدوا قسط من الراحة. أكيد يعني في ناس بتقول لك أنا مشغولة طول اليوم، إلا ما تلاقي هيك يعني فسحة صغيرة إنه تقدر إنه تريح نفسك فيها شوي، وتبعد عن الموبايل، تبعد عن كل إشي ممكن إنه يعكر مزاجك. فهاي الفترة بتكون بتصفي الذهن فيها، فبالفعل دللوا نفسكم، ما تستنوا حدا.
1: ما حدا لحدا،
0: أولا صالح ما حدا لحدا. أحيانا
1: حدا
2: لحدا يا حبيبي،
0: أحيانا لا نحتاج أن نصلح العالم، نحتاج فقط أن نتوقف عن كسر أنفسنا لإرضائهم. بصب على رائد، رائد كمان بصب علينا، وليلى عم بتصب عليك يا رائد كمان، الله يسعد صباحك، وانت كمان بتصب على الجميع وعليها على ليلى. خلينا مستمعينا ننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية، ونستمع إلى المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة، لنتعرف أكثر عن حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. يبدو أنه هاي أيام أخيرة بحارة، يعني موجة الحر، خلينا نستمع منه. مأمون يسعد صباحك، تفضل.
3: اليوم إن شاء الله انخفاض آخر على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، ويبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة أيضا مرتفعة في الغلاف الجوي، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة أيضا مرتفعة في الغلاف الجوي. ويوم السبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الأحد ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة أيضا مرتفعة في الغلاف الجوي. إلى هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 29-18، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-17، نابلس 30-19، جنين وطباس 35-22، أريحة والأغوار 40-27، طول كرم وقلقيل 32-22، غزة وخانيونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.

يعني شفنا الترند اللي طلع كله من الثمانينات، فبلش صالح رجعنا على الثمانينات. الله يخليك يا صالح، ما بدنا الثمانينات والترند. يعني لما بيطلع ترند كل الناس بتلاقي الفيسبوك كلهم نفس الكوبي نفس الصورة. يعني هلأ عم يعني نحن قرأنا عن الحملة اللي عملها الصحفي علاء الرماوي، صاحب صيدلية يحرق دفتر ديون بقيمة 9,000 شيكل ويسامح الناس ضمن مبادرة تنازل لله. كل احترام.

تأكد دائما أن شعورك بالرضا عن نفسك أهم من شعورك بأن الكل راضي عنك. مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف 10، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. شبه البنات. استمعينا، قوات الاحتلال تعتقل الصحفيين معاذ عمارنة وصبري جبريل بعد مداهمة منزليهما في محافظة بيت لحم، علما أنهما أسيرين محررين. أتمنى السلامة لزملائنا طبعاً.

لكل اللي يعني عندهم مراجعات في مديرية الصحة وما بيعرفوا شو في دوامات اليوم، خلينا نكون مع برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لليوم الخميس

0: بعد ملاحظة، نظرا لإجراءات نقابية الصيدلية والمهن الطبية المساندة يطرأ تشويش في تقديم الخدمة. المديرية المركزية، مديرية الصحة، العيادات العامة، طب عام، عيادة العظام، عيادة طب الأسرة، الطب الوقائي، التأمين الصحي مقابل ساحة المهد، صحة البيئة مقابل ساحة المهد، الصيدلية لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، المختبر لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، قسم الأمومة داخل المديرية تطعيم عمر شهر أو شهرين وشهرين وأربع أشهر وستة أشهر. أما العيادات الفرعية، العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة بيت فجار، عيادة بيت صحور، عيادة حرملة، عيادة الرشايدة.
1: الصحة إن شاء الله منيح،
0: إن شاء الله الصحة تكون منيحة، منتمنى السلامة دايما للجميع. صباح الخير.
1: حاله كله منيح الحمد لله، قولوا الله والصحة منيحة، ما دام الصحة منيحة.
0: لا عوض الله، الله يسعد صباحك حبيبتي، يسعد صباحك الحلو.

يعني رائد عم ببعث لنا في هاي المقولة: هذه الحياة لن تقف لتراعي حزنك، إما أن تقف أنت وتكملها رغم انكسارك أو أنك ستبقى طريحا للأبد. 100%.

0: خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام بنضم إلنا النقيب نضال التركي لنستمع أكثر عن رسالتهم وأبرز إنجازاتهم خلال 24 ساعة الماضية. إذن إلى هناك، الله يسعد صباحك نقيب نضال، تفضل.
1: يبقى تحيات لك زميلتي مها، صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة الخليل. تم ضبط ما يقارب 16 طن من المواد الغذائية التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية باستدعاء جهات الاختصاص بالتحديد وزارة الاقتصاد الوطني، والتي أقرت التحفظ على هذه الكمية لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. كذلك في محافظتي رام الله وطول كرم تم ضبط ما يقارب نصف طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، وأن يعمل المواطن معنا جنبا إلى جنب في حماية السوق من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، عن طريق عند شرائه لأي منتج غذائي ووجود تغير عليه من ناحية المظهر أو الرائحة أو الطعم أو اللون، الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم، من العلاقات العامة والإعلام النقيب نضال الترك، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.

سمعينا بنسمع كتير اصبروا وصابروا، الأيام الصعبة بتمر. أكيد الأيام الصعبة بتمر وكل مر سيمر، ولكن السؤال اللي بيفرض نفسه اليوم، على شو بدنا نصبر؟ كيف بدنا نصبر والناس تعبت من كل الجهات؟ البيت بده مصاريف، الأولاد بدهم احتياجات، والدواء له ثمن، والأكل والشرب والكهرباء والمواصلات كلها متطلبات ما بتتأجل. والأصعب من كل هذا لما الإنسان بيشتغل وبيتعب وبالنهاية ما يكون في راتب أو دخل ثابت يسند بيته. الصبر مش معناه إنه الإنسان ما يحكي، ولا إنه يسكت عن وجعه، ولا إنه يتجاهل احتياجاته واحتياجات عيلته. الصبر أحيانا هو إنك تضل واقف رغم كل الضغوط، وتحاول تحافظ على بيتك وكرامتك وأملك حتى وإنت مش عارف شو مخبي لإلك بكرة. والصبر كمان إنه الزوج والزوجة يكونوا إيد واحدة، مش يحملوا بعض الحمل الزائد واللوم. ولكن الناس كمان إلها طاقة، والصبر إله حدود، للصبر حدود زي ما بقوله. الإنسان بحاجة إلى حلول وفرج ودخل يحفظ كرامته وأمان يطمنه على مستقبله، مش مجرد كلمات نحكيها لإله. اصبر، لما بيطلع لنا مسؤول من المسؤولين بقول لك اصبروا. أصبر على شو؟ إحنا اليوم مش ضد الصبر، بالعكس، الصبر هو مفتاح الفرج، هو اللي مخلي كتير ناس مكملين اليوم. ولكن السؤال الحقيقي، إلى متى يبقى المواطن مطالبا بالصبر بينما متطلبات الحياة ما بتصبر معه؟

مستمعينا ماذا نقول للأب الذي خلي الأغنية هيك باكراوند نسمع. ماذا نقول للأب الذي لا يملك ثمن احتياجات أطفاله؟ ماذا نقول للموظف الذي ينتظر راتبه؟ للعامل اللي ما بيلاقي عمل؟ للعيلة اللي أصبحت تحسب مصروفها على كل شيء؟ يعني مستمعينا الأب في البيت هلأ هو مطلوب منه كل شيء، ولكن هو رحمة. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني بدنا ندفع فاتورة الكهرباء، روح للبابا. بدنا ندفع المي، احكي لأبوك. عنا مصروف البيت، احكي لأبوك. عنا فواتير، احكي لأبوك. بدنا خضرة، احكي لأبوك. بدنا متطلبات، احكي لأبوك. عنا زيارة، منا ناخد إشي، احكي لأبوك. فالأب أوكي هو جمل المحامل، بيحمل، ولكن كمان هو بحاجة لكلمة هيك يعني نساعده فيها هاي الكلمة، إنه يخليه يعني يكمل هالمشوار، مش نضل نضغط فيه. بصراحة يمكن الصبر مطلوب، ولكن الفرج مطلوب أيضا، والحل مطلوب، والوقوف إلى جانب الناس كمان مطلوب. دكتور مصطفى أبو يعقوب، يسعد صباحك دكتورنا.

إبراهيم أبو ماضي، صباح الخير لإلك. محمد سليمان، يسعد صباحك، شكرا كثير. سمعينا جبران خليل جبران يقول: أكثر شخص تحبه سيكون أكبر درس لك بالحياة.

0: مش ليا.
1: نذكركم مستمعينا اليوم مهرجان العنب الثامن بالخضر، طبعا منوجه لهم تحية ويعطيهم ألف عافية. اليوم رح بيكون المهرجان الساعة 11، لكل القائمين على هذا المهرجان يعطيهم ألف عافية، ومنتمنى يكون في مشاركة واسعة من قبل الجميع. أكيد المهرجان رح بيكون مميز اليوم، يعني متشوقين إنه نشوف شو رح يعملوا فقرات في هذا المهرجان. إذن اليوم الساعة 11 رح ينطلق مهرجان الثامن للعنب تحت رعاية عطوفة المحافظ. رح نترككم مع فاصل نشرة موجزة، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. كاملين معكم، خليكم معنا.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

تعمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حياتنا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027.

0: الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي، وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب، ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليتا كومي لمستقبل أفضل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة التاسعة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد 4 مواطنين فجر اليوم بغارة إسرائيلية على منزل في مشروع بيت لهيا شمال قطاع غزة، وأكدت مصادر طبية بمستشفى الشفاء بمدينة غزة وصول جثمان شهيد تلاه وصول أشلاء لـ3 شهداء آخرين من منزل عائلة أحمد بمحيط مستشفى كمال عدوان في بيت لهيا شمال قطاع غزة. وأكدت المصادر أن الشهداء هم أب وأم وطفلين لم يتجاوزا 12 من العمر. وتزامنت الغارة الجوية على المنزل في مشروع بيت لهيا مع تقدم للميليشيات العميلة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة واندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين. في سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين قبل قليل بقصف مسيرة إسرائيلية لمواطنين في شارع الطينة بشمال خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقد وصفت مصادر طبية حالة أحد الجرحى بأنها حرجة. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بهدم منزل

0: للمواطن شاهر فايز عوينة في منطقة المرج ببلدة بتير غرب بيت لحم. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال رفقة جرافات منطقة المالحة شرق بيت لحم وسط تحركات وآليات عسكرية في المنطقة. على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 7 مواطنين بينهم صحفيان من مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم. وقالت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت المصور الصحفي صبري جبريل وكذلك المصور الصحفي معاذ عمارنة، فيما جرى اعتقال المواطن رامي العمور من بلدة تقوع وأحمد حمد من مخيم الدهيشة. وأضافت المصادر الأمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت عمر الهريمي ومحي الدين صومان من منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم وقصي نواورة من منطقة جبل النواورة شرق المدينة بعد دهم منازلهم وتفتيشها. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 10 مواطنين من محافظة نابلس بينهم 9 من قرية برقة شمال غرب المحافظة وآخر من بلدة يصيد شمال مدينة نابلس. كما أفادت مصادر محلية باعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 مواطنين من محافظة الخليل بينهما الشقيقان مقداد ومثنى القواسمي. أكدت حركة حماس أن ما بثته القناة 14 الإسرائيلية التابعة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من مزاعم وتقارير حول تخطيط الحركة لخطف جنود في قطاع غزة لا يعدو كونه أكاذيب وتحريضا مكشوفا بهدف تبرير ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في القطاع. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن هذه المزاعم تأتي في إطار محاولات الاحتلال تبرير جرائمه وانتهاكاته المتواصلة، مشددا على التزام حركته باتفاق وقف إطلاق النار وداعيا في ذات الوقت الوسطاء ومجلس السلام إلى الاطلاع بدورهم ومسؤولياتهم والعمل على وضع حد لجرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة التي تمثل خرقا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. تصاعدت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في مياه الخليج ومضيق هرمز مع تبادل الطرفين هجمات استهدفت سفنا وناقلات نفط في أكبر موجة من هذا النوع منذ اندلاع الحرب قبل نحو 6 أشهر. وأعلنت إيران أمس أنها استهدفت 10 سفن قرب مضيق هرمز ردا على إعلان واشنطن إغراق 5 ناقلات نفط إيرانية. وأدت التطورات إلى ارتفاع أسعار النفط مع تجاوز سعر خام برنت $100 للبرميل للمرة الأولى منذ تموز يوليو الماضي، فيما أفادت تقارير بمقتل بحار وفقدان آخر. هذا وأفادت وسائل أعلام إيرانية بوقوع انفجارات في المناطق الساحلية لسيرك وميناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران الليلة الماضية، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية. لكن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن كبار مستشاري ترامب أثاروا معه سرا احتمال أن تستمر الحرب على إيران طوال الفترة المتبقية لولايته. يأتي ذلك فيما نقلت شبكة CBS الأمريكية عن مصادر قولها إن طائرات أمريكية تضررت جراء الضربات الإيرانية التي استهدفت قاعدة موفق السلطي في الأردن. هذا وقررت إسرائيل الرد على أي صواريخ أو شظايا إيرانية تصل إلى مناطقها حتى إذا كانت موجهة أساسا إلى أهداف أمريكية في المنطقة. وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية الليلة الماضية، فإن القرار جاء بعد متابعة إسرائيلية مكثفة للهجمات الإيرانية الأخيرة على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط وخصوصا في الأردن. نختم بحالة الطقس المتوقعة، يطرأ انخفاض طفيف هذا النهار على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بقليل. أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة مع في باقي المناطق مع ارتفاع في نسبة الرطوبة في معظم المناطق. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد، مكملين معكم برنامجنا على الهواء مباشرة عبر موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: خلينا نكون مع بودكاست صندوق النفقة الفلسطيني.
1: تجربتنا رائدة وطنياً وعربياً، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معاً مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القارة. مع تحيات صندوق

0: أهلا بكم. نخصص حلقتنا لليوم لواحد من الملفات المهمة التي تمس حياة آلاف النساء الفلسطينيات، وهو الحماية القانونية للمرأة العاملة بين النص التشريعي والواقع العملي. فالمرأة الفلسطينية أصبحت جزءا أساسيا من سوق العمل وتؤدي أدوارا مهمة في مختلف القطاعات والمجالات، لكنها في الوقت ذاته قد تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بحقوقها في مكان العمل، سواء ما يتعلق بساعات العمل أو الأجر أو الإجازات أو ظروف العمل أو الحقوق المرتبطة بالحمل والأمومة. وفي كثير من الأحيان قد يكون الحق موجود في القانون، ولكن السؤال الحقيقي هو: هل تحصل المرأة العاملة على هذا الحق فعليا؟ وهل تعرف المرأة حقوقها القانونية؟ وماذا تفعل عندما يتم انتهاك هذه الحقوق؟ موضوعنا اليوم يركز بشكل خاص على ساعات العمل وإجازة الأمومة، وعلى الفجوة التي قد تكون موجودة بين ما تنص عليه القوانين التشريعية وبين ما يحدث في أماكن العمل. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف المستشارة القانونية لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين الأستاذة سماح فراخنة. يسعد صباحك أستاذة.
1: يسعد صباحك عزيزتي، تحياتي إليك ولجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني بداية أستاذة، عندما نتحدث عن الحماية القانونية للمرأة العاملة في فلسطين، ما أبرز الحقوق التي كفلها قانون العمل الفلسطيني للمرأة العاملة؟ تفضلي.
1: تمام عزيزتي، بالنسبة لقانون عمل فلسطيني، هم نحكي عن قانون عمل فلسطيني رقم 7 لسنة 2000. طبعا هذا القانون جاء لمنح الحقوق للجنسين في مكان العمل، نظم عقود العمل، ساعات العمل، العمل الإضافي، أعطى الحق للعاملين في الراحة اليومية والراحة الأسبوعية كما تفضلتي، منظم الحقوق في الإجازات سواء السنوية أو الإجازة المرضية، الإجازة في حالات الوفاة، الإجازة في الأعياد الدينية والرسمية للمرأة العاملة، أيضا الإجازة الأمومة. نظم قانون العمل الحق في الأجور والحد الأدنى للأجور، منحهم الحق في مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل. تحديدا فيما يخص النساء، تعامل القانون مع النساء بشيء من الخصوصية، دعينا نقول، حيث تم تنظيم عمل النساء من خلال قرارات أو أنظمة، منها قرار مجلس الوزراء تنظيم عمل النساء في الليل، حظر مجموعة أعمال أو عفوا حظر تشغيل النساء خلال الليل، باستثناء طبعا أعمال مع سبيل الحصر أوردها، ومنها العمل في المطاعم، العمل في العيادات، كذلك العمل في الإعلام. في نفس الوقت اشترط القانون على تشغيل النساء في الليل توفير الحماية خاصة في التنقل من مكان العمل للبيت. في عندنا كمان قرار وزير العمل اللي حدد الأعمال الخاطئة والضارة اللي يحظر تشغيل النساء فيها، كصناعة المبيدات الحشرية على سبيل المثال، العمل في المناجم والحفريات. طبعا في هاي الأعمال استثناها الأعمال الإدارية حيث سمح تشغيل النساء في هاي الأعمال. كذلك قانون العمل الفلسطيني حظر تشغيل النساء في حال الحمل في بعض الأعمال كأعمال الدهان والأسمدة، خصص لها قانون العمل إجازة الولادة وساعة الرضاعة. فهيك تقريبا ممكن يكون أجملنا الحقوق اللي منحها قانون العمل الفلسطيني للمرأة العاملة.
0: نعم أستاذة، ماذا ينص القانون الفلسطيني بشأن ساعات العمل للمرأة العاملة، وكيف ممكن التعامل مع حالات العمل لساعات إضافية أو طويلة؟
1: هلا بخصوص ساعات العمل في قانون العمل الفلسطيني، فساعات العمل الفعلية هي 45 ساعة أسبوعية، طبعا ممكن توزيعها على أيام الأسبوع المتعارف عليه إنها هي 8 ساعات يوميا. القانون نص على إنه ممكن إنها تكون توصل لتسع ساعات فعلية موزعة على 5 أيام خلال الأسبوع. طبعا يجب إنه يتخللها فترات راحة للعاملة خلال أوقات الدوام. طبعا يجوز الاتفاق على ساعات عمل إضافية كما تفضلتي، وهون أنا بنوه الاتفاق وليس الإلزام، لأنه في كثير مرات نشوف أنه إلزام العامل على عمل إضافي دون رغبتها في ذلك. العمل الإضافي طبعا يجب أن تحصل العاملة في حال تم الاتفاق على عمل إضافي أن تحصل على أجر الساعة بساعة ونصف لهذه الغاية. طبعا يجب تنظيمها وتحديدها، لا يجوز أن تزيد عن 12 ساعة في الأسبوع، هون بدي أشير صراحة إنه قضايا العمل الإضافي معقدة في أحيان كثيرة، يصعب إثباتها لأن العاملة في كثير من الأحيان تعمل ساعات عمل إضافية كثيرة ولا تقوم بتسجيلها أو احتسابها، وفي نفس الوقت صاحب العمل ينكر ذلك. ففي هاي الحالة أنا بشدد على ضرورة توثيق ساعات العمل الإضافي، لأنه برضو في كثير من القضايا العاملة يصعب عليها إحضار الشهود من نفس مكان العمل.
0: نعم أستاذة، ما هي حقوق المرأة العاملة المتعلقة بالحمل والولادة وإجازة الأمومة؟ يعني وهل بتضمن التشريعات يعني عودتها إلى عملها بعد انتهاء الإجازة؟
1: طبعا للعاملة إجازة ولادة مدتها 10 أسابيع 70 يوم. هون بدي أشير إنه في القطاع العام للموظفات في الحكومة أصبحت 90 يوم، ولكن في القطاع الخاص لازال قانون العمل ينص على 10 أسابيع. أيضا إلها ساعة رضاعة لمدة سنة من تاريخ الولادة، ولكن هون أكيد في إشكاليات بنواجهها وبتواجهها المرأة العاملة في هاي الحالات، إنه القانون اشترط إنه تكون أمضى على عملها 180 يوم لكي تحصل قبل الولادة لكي تحصل على هاي الإجازة. في كثير من العاملات للأسف الشديد ما بتكون مدفوعة الأجر هاي الإجازة أو منقوصة. للأسف الشديد في كثير برضو حالات يتم إنهاء العمل بسبب الحمل أو الولادة، وممكن من البداية يتم عدم تشغيل أو قبول تشغيل العاملة لهذا السبب. طبعا إضافة لذلك فينا ساعات الرضاعة كمان نشوف فيها إشكاليات، في أصحاب عمل ما بيمنحوها للعاملة، في أصحاب عمل هم بيتحكموا في وقت ساعة الرضاعة وهون بتناسوا حاجة الرضيع. طبعا في مثل هاي الحالات الأم هي من تقرر بناء طبعا على حاجة الرضيع، هل تكون فترة الرضاعة صباحا أم في يعني قبل نهاية الدوام مساء، أو ممكن تكون خلال الدوام إذا كان مثل المنزل أو الحضانة قريب. ضمان عودتها للعمل طبعا القانون نص بشكل صريح إنه في حال إنهاء العمل بسبب إجازة الولادة أو الحمل فهذا يعتبر فترة تعسفي.
0: نعم أستاذة، أين تكمن الفجوة بين النص القانوني والواقع العملي في حماية المرأة العاملة، ولماذا قد تتردد بعض النساء في المطالبة بحقوقهن؟
1: والله من خلال التقارير رصد الانتهاكات اللي بتكون فيها مؤسسات حقوقية كمركز الديمقراطية وحقوق العاملين وجهات الاختصاص وزارة العمل من خلال دوائرها، وأيضا النقابات العمالية لها دور في رصد الانتهاكات. صراحة بنلاحظ رغم وجود القانون ومضى عليه أكثر من 25 عام إلى أنه أكيد الانتهاكات مستمرة، حتى ممكن تكون في تزايد خاصة في الظروف الغير طبيعية اللي أو الظروف الراهنة اللي شهدناها والحالات الطارئة اللي شهدناها من وقت كورونا للحرب الأخيرة. لاحظنا أنه الانتهاكات في تزايد وللأسف الشديد لا زالت مستمرة. طبعا نيجي نحكي في عدة معززات صراحة لعدم توفير الحماية أو تردد العاملات للمطالبة بحقوقها، ممكن نلخصها بضعف الردع لأصحاب العمل من خلال العقوبات. فالعقوبات الموجودة في قانون عمل فلسطيني عزيزي ممكن نحكي عنها عقوبات خجولة لا يمكن أنها تترك ردع لدى أصحاب العمل. في إشكاليات أيضا موجودة بوجهها جهاز التفتيش العمالي من خلال دائرة التفتيش وزارة العمل، سواء حجم الطاقم التفتيش ما بتناسب مع حجم المنشآت في القطاع الخاص، بواجه كمان مشكلة في التنقل والوصول واللوجستيات. كمان برضو ما ننسى انه حتى قانون عمل فلسطيني قيد صلاحية مفتشي العمل عشان ما دائما نظلمهم، برضو قانون عمل قيد صلاحيتهم في اتخاذ اجراءات، في كثير من المخالفات بيكتفي مفتشي العمل بالنصح والتوجيه.
0: نعم.
1: كمان برضو عندنا مشكلة اللي هي هاي لازالت موجودة اللي هي المحاكم العمالية، ما في محاكم عمالية متخصصة خلينا نحكي اللي القضية العمالية ما تاخذ وقت والعامل أو العاملة ياخذ حقوقهم. كمان عن الإجراءات الطويلة صراحة والمعقدة في المحاكم. أنا برضو أحب أشير لغياب الوعي القانوني. أنا بالنسبة لي الحق أوصل للحق نفسي يعني أهم إشي، أهم نقطة أبدأ بالوعي. فأنا بشوف في غياب وعي قانوني عند كثير من العمال أصحاب العمل. ممكن تكون كل فرص العمل عزيزتي والبطالة اللي بنشهدها هي برضو سبب لعدم مطالبة العاملات وقبولهم بالواقع اللي بيعيشوا في مكان العمل رغم أنه في انتهاكات تمارس عليها.
0: نعم أستاذة سماح، ما الرسالة التي توجهينها للمرأة العاملة التي تتعرض لانتهاك حق من حقوقها خصوصا فيما يتعلق بساعات العمل أو إجازة الأمومة، وما مسؤولية أصحاب العمل والجهات المختصة في حماية هذه الحقوق؟
1: هون اسمحي لي أبدأ بمسؤولية أصحاب العمل والجهات المختصة في حماية هذه الحقوق.
0: نعم.
1: يعني ممكن نحكي عن أصحاب العمل، ندعوهم لتطبيق القانون. يعني احنا دائما نطلق عليهم أطراف الإنتاج، صاحب العمل والعامل، فهم الطرفين يعني مشتركين في الإنتاج. دائما كثير بنسمع، ما بدناش نسمعها صراحة، بنسمع من أصحاب العمل إنه القانون ظالمني هو أحسن للعامل، برضو العامل بنسمع منه نفس العبارة، القانون ظالمني هو أحسن للعامل. هون احنا بنوجه لهم رسالة إنه كل ما كانت بيئة عمل سليمة وبتم منح الحقوق فيها وكل طرف بيأدي الواجبات اللي عليه أكيد هتسود بالعلاقة الإيجابية، والعطاء بيكون أكيد عند الطرفين له انعكاس إيجابي على خط الإنتاج. فيما يخص وزارة العمل احنا بنشدد عليها تكثيف التوعية، تكثيف الرقابة، التشديد على أصحاب العمل في حال رصد انتهاكات. النقطة المهمة برضو إن ساهمة بالتعديل في تعديل قانون العمل، يعني إن سنوات ننتظر تعديلات على قانون العمل لأنه فعلا في مواد بحاجة لتعديلات، في جزئيات منقوصة في قانون العمل الفلسطيني. النقابات العمالية دائما طبعا ما بدنا ننساها لأنه لها دور فاعل يفترض ومؤثر لتطبيق القانون، فإحنا بنشدد عليها لتفعيل دورها في التوعية وحماية العاملين. الرسالة اللي ممكن نوجهها مع بعض العاملات إنه زي ما أنا حكيت لك، أنا بالنسبة إلي الوصول للحق بيبدأ بالوعي للحق. أنا في عندي عبارة دائما برددها وبحكيها سواء لأصحاب العمل أو للعاملات والعاملين، ما خاب من استشار، نسأل، نعرف المعلومات قبل ما أنزل على قطع العمل، أدقق عقد العمل، أسأل عن الحقوق، أعرف الحقوق اللي إلي، في حال صار عندي مشكلة أسأل، أروح أتوجه للقانون، أتوجه لجهات الاختصاص اللي يعرف اللي إلي واللي علي. وما تخافي، ما تترددي، رغم المعيقات والصعوبات الموجودة في القضاء، ولكن برضو في حق إليك ممكن توجهي للقضاء. فيما يخص الانتهاكات، حاول توثق قدر الإمكان انتهاكات ساعات العمل، خاصة فيما يخص ساعات العمل والعمل الإضافي، لتسهيل إثباتها وتسهيل الوصول أو تحقيق الحق فيها.
0: نعم، إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا من صندوق النفقة لهذا اليوم، والتي تحدثنا فيها عن الحماية القانونية للمرأة العاملة بين النص التشريعي والواقع العملي، وتوقفنا بشكل خاص عند قصتين أو قضيتين أساسيتين، ساعات العمل وإجازة الأمومة. الشكر الجزيل لضيفتنا المستشارة القانونية لمركز ديمقراطية وحقوق العاملين الأستاذة سماح على هذه الإضاءات والمعلومات المهمة. شكرا لك أستاذة، يعطيك ألف عافية. إذن في النهاية فإن معرفة المرأة العاملة لحقوقها في الخطوة الأولى نحو حمايتها، لكن المسؤولية لا تقع على المرأة وحدها، فاحترام حقوق العاملات مسؤولية مشتركة بين أصحاب العمل والجهات الحكومية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع بأكمله، فالحق الذي ينص عليه القانون يجب ألا يبقى حبرا على ورق، وإنما يجب أن يتحول إلى ممارسة حقيقية داخل أماكن العمل، بما يضمن للمرأة بيئة عمل عادلة وآمنة تحفظ كرامتها وحقوقها وتساعدها على تحقيق التوازن بين عملها وأسرتها.
2: تجربتنا رائدة وطنيا وعربيا، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معا مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفقة

إذن مستمعينا مكملين معكم برنامجنا حتى العاشرة ويوم جديد معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. صبع على علا خلاوي، الله يسعد صباحك يا علا، عم بتصب علينا، وعلى رندا جواريش صباح الورد لإلك، وبتصب على كل حدا باسمه رندا الجواريش الخير فيها وانت ليوم القيامة عليه السلام، فيها وفي أمتي ليوم القيامة. نعم يسعد صباحك وأهلا بك يا رندا.

وما أخجلني إلا غريب يسأل عن حالي كل يوم، وشخص فضلته على الجميع لا يعرف كيف أصبحت وكيف أمسيت. سمعنا، خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق الصباحية لهذا اليوم. نبدأ من محافظات شمال الضفة. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلق، بوابة النبيلياس مغلق، قبلان سالك، الساوية سالك، اللبن سالك، بيتا سالك، زعترة سالك، مفترق جيد سالك، يتصهر سالك، سرة سالك، عنبتة مغلق للخارج، سالك للداخل، عورتة للتفتيش للخارج، دير شرف سالك، المربعة سالك، بوابة يتمة تفتيش للخارج، بورين سالك، بيت فوريك سالك، مدخل جواريش تفتيش، حجة الفندق سالك، حاجة 17 سالك، قلقيلية سالك، برقة سالك، سيلة الظهر سالك، بزارية سالك، عين شبلي سالك باتجاه النصارية، وكثافة سير باتجاه الأغوار. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة عطارة القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، عين سينيا البلد أزمة، جلزون كثافة سير باتجاه رام الله، سلواديا برود سالك، بوابة دير جرير سالك، عيون الحرمية تفتيش باتجاه الشمال، مدخل سنجل الشرقي سالك، ترمس عيا سالك، المهلل سالك، النبي صالح تفتيش للخارج، عبود تفتيش، دير أبو مشعل سالك، كفر عقب أزمة للخارج، حاجز قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، حاجز حزمة أزمة باتجاه الشمال، بوابات حزمة البلد سالكة، عناتة باتجاه حزمة أزمة، العزرية سالكة، الزعيم سالك، الطيبة سالك، طريق الجفتلك سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظة جنوب الضفة. حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش سالك، دوار تقوع سالك، مراح رباح سالك، المنشية سالك، الفحص سالك، الفوار مغلق، جرت الشمعة سالك، كرمة سالك، مدخل بن نعيم سالك، زيف سالك، سعير تفتيش، النبي يونس سالك، فرش الهواء تفتيش للخارج، رأس الجورة مغلق، العروب العجوري مغلق. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة، دمتم في رعاية الله. إذن رح نترككم مع فاصل إعلاني أخير، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا للساعة 10 معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: كبير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

مستمعينا، ضمن حملة تنازل لله، المواطن زهدي شريتح من بلدة نعلين غربي رام الله يتنازل أو يعلن تنازله ومسامحته عن ديون تتجاوز 1,300,000 شيكل. كل احترام.

0: إذن خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: من بنك فلسطين تنضم إلنا ديما صباح. الله يسعد صباحك ديما، وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين.
2: يسعد صباحك. صباح الفل.
0: يسعد صباحك وأهلا بك ديما. آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
2: مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس الموافق 10 أيلول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.01، أما سعر البيع فيصرف به 3.05. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.25، أما سعر البيع فيصرف به 4.32. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.51، أما سعر البيع فيصرف به 3.54. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي، الأونصة الواحدة وصلت إلى 4,408 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.65، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا. يسعد صباحك، يعطيك العافية.
2: تحياتي.
0: أهلا بك.

مستمعينا ترامب بيقول إذا فزنا في الانتخابات النصفية فسأمنح كل مواطن أمريكي $5,000. زينا بالضبط إذا فازوا في الانتخابات شو بدهم يمنحونا؟ الديون المتراكمة والوضع السيء، والله يفرجها عمار يا بلد.

0: مستمعين الطيور لا تنسى النوافذ التي نثرت لها القمح، كذلك القلوب لا تنسى الكلمات التي أزهرت ربيعها. يعني الكلمة الحلوة مستمعينا صدقة، أو الابتسامة، يعني سبحان من جعل الابتسامة صدقة ونؤجر عليها. يعني بتلاقي الناس مكشرة وزعلانة وتعبانة، طب ليش؟ ابتسم، يعني تفائل بالخير، ابتسموا عن جد لما تصحى الصبح وتطلع على دوامك وبتلاقي الناس يعني مكشرة في وجهك وكأنه ما بعرف شو صاير، ما فيها شيء لو أنت هيك أعطيت ابتسامة بدون أي غرض، بدون أي حاجة، بدون أي شيء أبدا. ابتسامة الصباح سمعينا، سعد صباحكم، إن شاء الله دايما الابتسامة على وجوهكم. إلى برنامج توزيع المياه بننتقل إلى سلطة المياه، وبنضم إلنا مدير على العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. الله يسعد صباحك عوني.
1: صباح خير زميلة مها، صباح خير لكل العاملين عندك، كل المستمعين صباح خير لفلسطين وصحة الجميع إن شاء الله.
0: أي سعد صباحك وكل العاملين، يعطيكم ألف عافية عوني. برنامج توزيع المياه لها اليوم الخميس، تفضل.
1: اليوم الخميس إن شاء الله يكون برنامجنا في منطقة توزيع مستشفى الحسين، بالنسبة لتوزيع المنطقة الصيفية إن شاء الله مساء. حارث العراق وعمارة خان ومدار الشيوخ ومدرسة الجامد يمين أيضا برنامجنا لليوم. بالنسبة لبيت لحم مستشفى الفرنسي السينما استناد العلاج البريد والقطعة شارع سبت المنطقة العالية والقناطر، بالنسبة للكرمل والمقاطعة والدبس راح تكون مساء، العطن والعناكرة ومخيم العزة الجمعية الأنطونية. نبقى أيضا عندنا في منطقة بيت لحم الكركة فوادي الجمل واستناد الجامعة مشهورة أبو سعود ومركز أريج. ارتفاع في المنطقة العالية بالنسبة للدوحة زيد بن ثابت قاعة بلقيس حارة الجورية البشيد والغروز المنطقة الصناعية وأيضا منطقة الخزان. أما إثر المناطق موجودة على خط الصخر الرئيسي، أيضا الخبر إمرق صحيح ضمن برنامجنا. إثر المناطق موجودة على خط الصخر الرئيسي اتجاه بيت حور بيت بطل كالمهندسين بعوينة وأيضا بيت لحم القبة الجثاثة في حديقة البلدية والولد. هذا ما لدينا زميلة مها اليوم.
0: نعم معوني، شكرا كثير، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك.
0: تركت عيني شو مشتاق لي حسيت. أرقام هواتفنا 0227748882 أو 3. في معنا مشاركة، صباح الخير. ألو صباح الخير، صباح الخير، فقدنا الاتصال. تمام، نحن متواصلين وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000، أهلا بكم.

0: من كمان مرة معنا مشاركة. صباح الخير.
1: أهلا. صباح الخير.
0: يسعد صباحك ليلى. كيفك؟ شو أخبارك؟
1: إيه والله بنا طبعا نشكر الله.
0: الحمد لله.
1: أنت قلت الكلمة الحلوة.
0: نعم صحيح، الكلمة الحلوة أكيد.
1: في الكلمة الحلوة تقالت والعين سبقتنا وقالت، وترام بده يعطي رشوات طبعا لا. والعين عينك يعني.
0: عن جد.
1: بده يعطي لكل 5000 منين من جيب سوى 400 مليون هدول. 450 مليون مواطن.
0: نعم.
1: يعني
0: أكيد مش من جيبته أكيد يعني.
1: لا الكل بدي يصوت له، ستي وسيدي وستك والولد
0: والكل. أيوة.
1: بدي يصوت له طبعا، يعني بيشتري ما هو شرى الدنيا كلها.
0: والله
1: حطها بجيبته. شو أكتر من رئيس بنزويلا يحمله ويحطه عنده يعني.
0: بالضبط.
1: يعني أقول لك إيران ومش إيران وإرهابيين ومش عارفة شو داعش شو بيجي جنبه هدول.
0: نعم.
1: شو بيجي جنبه وجنب نتنياهو طبعا، يعني طايحين دبح في العالم. وبدي أعطي مثال، نقدر نصوت له إحنا كمان عشان وصلنا 5000 دولار كويسات.
0: صحيح. والله مناح ولا مالهم بفكوا
1: يعني.
0: ازمه وبقول لك يلا بنصوت
1: يعني هل معقول يعطيهم حتى لو يعني فاز؟
0: صحيح.
1: ادي بيضحك على العالم في التلفزيون عيني عينك.
0: نعم.
1: ده طبعا انا حابه اصبح رائد طبعا.
0: رائد عم بصب عليك يعني.
1: الله يخليه الله يخليه. نعم. انا بعرف عنده بنت، انا حابه اعرف اسمها.
0: ان شاء الله بنساله. خلص بنساله ان شاء الله
1: يعني غير مره.
0: اكيد اكيد لما يكون
1: طبعا من الاردن وكل المستمعين والله الواحد
0: اكيد
1: يعني كلهم
0: ليلى انت يعني أكبر. وجودك معنا مش يعني بس متابعه، انت صرتي جزء من صباحنا ومن عائله البرنامج.
1: والله اكيد. أنا بحب اسمع الجميع، بحب اسمع الكل
0: دائما. كل مره بتسمعينا وبتشاركي معنا يعني بتعطينا احساس انه الكلمه إلها مكان وانه صوتنا عن جد واصل للناس كلها.
1: الكلمه الحلوه قالت.
0: صحيح.
1: سبقتنا وقالت.
0: حلوه.
1: شكرا للجميع.
0: شكرا لك. يسعد. اكيد اليوم
1: يمين والله صارت وال أحكي مع رشا خليت رجع السبت.
0: رجع السبت.
1: أنا معطلة شو بدي أسمع.
0: شفتي خلص نعمل لك برنامج خاص يوم السبت إن شاء الله.
1: شكرا للجميع. صباح الخير.
0: كل التحية إليك. شكرا إليك ويسعد صباحك. أهلا بك.

0: يعني بالفعل مستمعينا إذا منا نحكي عن الكلمة الطيبة، أحيانا مستمعينا الإنسان ما بده منك مال ولا بده مساعدة كبيرة، كل اللي بده إياه كلمة حلوة، كلمة تخفف عنه تطمنه أو تحسسه أنه مش لوحده. كلمة الله يقويك أو الله يفرجها عليك وأنا مقدر تعبك، بكرة أحسن بإذن الله، يمكن بالنسبة لإلنا كلمات بسيطة، ولكنها عند شخص متعب ممكن تكون أمل كتير كبير. يعني ابتسامتك، سؤالك، كلمتك الطيبة ممكن تكون أجمل شيء بيوصله في يومه. فيسعد صباحكم، وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم، رح منجدد لقانا إن شاء الله بعد الإجازة. هذه تحياتي، كانت معكم بالعداد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. شكرا لكل حدا رافقنا، شكرا لكل حدا شاركنا، شكرا لكل حدا اتصل وبعت مسجات وتواصل معنا سواء من فلسطين وخارج فلسطين، لكل محافظات الوطن. الله يعطيكم ألف عافية وشكرا لمتابعتكم. كنا معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: طلبك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد 4 مواطنين من أسرة واحدة فجر اليوم في غارة إسرائيلية على منزل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن الشهداء هم أب وأم وطفليهما استشهدوا جراء قصف منزل في مشروع بيت لاهيا فجر اليوم. وتزامنت الغارة الجوية مع تقدم للميليشيات العميلة في مخيم جباليا المجاور. وقالت مصادر صحفية إن عددا من عناصر الميليشيا العميلة قتلوا وأصيبوا فجر اليوم إثر وقوعهم في كمين للمقاومة قرب الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالي القطاع. وبحسب مصادر محلية فإن عناصر الميليشيا توغلوا فجرا في محيط مسجد الخلفاء بمخيم جباليا قبل أن يقعوا في كمين للمقاومة في المنطقة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وعقب الكمين اشتباكات وإطلاق نار كثيف تزامن مع تغطية نارية واسعة من طيران الاحتلال استمر لأكثر من ساعتين في محاولة لتوفير غطاء للقوة المتوغلة وسحب القتلى والمصابين. وذكرت المصادر الصحفية أن آليات وناقلات جند إسرائيلية تقدمت إلى مكان وقوع الكمين بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي وإطلاق نار وقنابل إنارة في المنطقة.

0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم رفقة جرافات عسكرية منطقة المرج في بلدة بتير غرب بيت لحم وشرعت بهدم منزل هناك. وقالت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال بشرت بهدم منزل المواطن شاهر فايز عوينة في منطقة المرج ببلدة بتير، بينما تم اقتحام منطقة المالحة شرق بيت لحم من قبل قوة عسكرية إسرائيلية برفقة جرافات. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 مواطنين فجر اليوم، بينهم صحفيان من مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المصور الصحفي صبري جبريل والشاب رامي العمور من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بالإضافة لاعتقال الصحفي معاذ العمارنة والشاب أحمد حمد من مخيم الدهيشة جنوبا. كما اعتقلت قوات الاحتلال عمر الهريمي ومحي الدين صومان من منطقة شارع الصف وسط بيت لحم وقصي نواورة من منطقة جبل النواورة شرقي المدينة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مواطنين من محافظة نابلس، بينهم 9 من قرية برقة شمال غرب المحافظة وآخر من بلدة يصيد شمال نابلس، فيما جرى اعتقال 5 مواطنين من الخليل بينهم شقيقان. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل قررت الرد على أي صواريخ أو شظايا إيرانية تصل إلى أراضيها حتى لو كانت موجهة أساسا إلى أهداف أمريكية في المنطقة، في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران والتقديرات الأمنية من احتمال الانزلاق إلى مواجهة أوسع. وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية الليلة الماضية، فإن القرار جاء بعد متابعة إسرائيلية مكثفة للهجمات الإيرانية الأخيرة على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط وخصوصا في الأردن. وفي هذا السياق قالت شبكة سي بي اس الأمريكية إن 8 طائرات عسكرية أمريكية تضررت جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة موفق السلطة الجوية في الأردن ليلة الثلاثاء الماضي. وبحسب الشبكة فإن القوات الأمريكية أطلقت أكثر من 30 صاروخا من منظومة باتريوت لاعتراض الهجوم الإيراني. يأتي ذلك أيضا بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، لكن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن كبار مستشاري ترامب أثاروا معه سرا احتمال أن تستمر الحرب على إيران طوال الفترة المتبقية لولايته. يأتي ذلك بينما قالت وكالة فارس الإيرانية إن انفجارات وقعت في المناطق الساحلية لسيرك وميناب وجزيرة قشم في محافظة هرمزغان جنوبية إيران الليلة الماضية. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بقليل. تسود أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع نسبة الرطوبة. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: كبير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000.

0: تعمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلاً في قرية بتير غرب بيت لحم، واقتحمت منزلاً آخر. وأفاد رئيس بلدية بتير أكرم بدر بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافات عسكرية وهدمت منزل المواطن محمد شاهر عوين البالغ مساحته 170 مترا مربعا في منطقة الزقاق. وأضاف أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل المواطن كامل عبيدات بعد خلع بوابته واعتلوا سطحه. وأشار رئيس بلدية بتير إلى أن مساحة الأراضي المصنفة باء في بتير لا تتجاوز 1600 دونم، فيما تقع بقية أراضي القرية ضمن المناطق المصنفة جيم، ما يحد من التوسع العمراني للسكان. استشهد 4 مواطنين فجر اليوم، هم أب وزوجته وطفليهما، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة أثناء تغطية انسحاب الميليشيات العميلة بعد وقوعها في كمين للمقاومة في محيط مسجد الخلفاء بمخيم جباليا شمالي القطاع. وقالت مصادر صحفية إن عددا من عناصر الميليشيات العميلة قتلوا وأصيبوا إثر وقوعهم في كمين المقاومة قرب الخط الأصفر في مخيم جباليا. وذكرت المصادر أن عناصر من الميليشيا توغلوا فجرا في محيط مسجد الخلفاء بمخيم جباليا قبل أن يقعوا في كمين للمقاومة في المنطقة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وعقب الكمين اشتباكات وإطلاق نار كثيف تزامن مع تغطية نارية واسعة من طيران الاحتلال استمرت لأكثر من ساعتين في محاولة لتوفير غطاء للقوة المتوغلة وسحب القتلى والمصابين من المنطقة. وذكرت المصادر أن آليات وناقلات جند للاحتلال

0: الاحتلال تقدمت إلى مكان وقوع الكمين بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي وإطلاق قنابل إنارة في المنطقة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 7 مواطنين بينهم المصوران الصحفيان صبري جبريل ومعاذ عمارنة من محافظة بيت لحم. كما اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من محافظة نابلس وخمسة آخرين من محافظة الخليل. تصاعدت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في مياه الخليج ومضيق هرمز مع تبادل الطرفين هجمات استهدفت سفنا وناقلات نفط في أكبر موجة من هذا النوع منذ اندلاع الحرب قبل نحو 6 أشهر. يأتي ذلك فيما ذكرت شبكة CBS الأمريكية أن 8 طائرات عسكرية أمريكية تضررت جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير ليلة الثلاثاء على قاعدة موفق السلط الجوية في الأردن، من بينها طائرات من طراز F-15 وطائرة هجومية من طراز A-10 وفق ما أوردته هذه الشبكة. وقالت CBS إن القوات الأمريكية أطلقت أكثر من 30 صاروخا من منظومة باتريوت لاعتراض الهجوم الإيراني. يأتي هذا بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، غير أن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن كبار مستشاري ترامب أثاروا معه سرا احتمال أن تستمر الحرب على إيران طوال الفترة المتبقية لولايته. هذا وقررت إسرائيل الرد على أي صواريخ أو شظايا إيرانية تصل إلى مناطقها حتى لو كانت موجهة أساسا إلى أهداف أمريكية في المنطقة. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن القرار جاء بعد متابعة إسرائيلية مكثفة للهجمات الإيرانية الأخيرة على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط وخصوصا في الأردن. ختاما بحالة الطقس المتوقعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بقليل. تكون الأجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع على نسبة الرطوبة. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: كل حلم كبير يبدأ

أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 12 ظهرا يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا في قرية بتير غرب بيت لحم، واقتحمت منزلا آخر. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافات عسكرية وهدمت منزل المواطن محمد شاهر عوين البالغ مساحته 170 مترا مربعا في منطقة زقاق، بينما اقتحم جنود الاحتلال منزل المواطن كامل عبيدات بلعخ بعد خلع بوابته واعتلاء سطحه.
2: تقريبا على الساعة 7:30-8 اتفاجأنا بتواجد 3 بواقر قادمة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قامت وبدون أي إنذار بدأ بهدم منزل المواطن، وكان هناك أيضا مساح قام بالنظر إلى الموقع، قاموا بالتدمير بدون أي رحمة، وقاموا أيضا باقتلاع باب المنزل المجاور لهم لكي يدخلوا إلى داخله ويقوموا بالنظر إلى المشاهد. استمرت عملية الهدم من تقريبا من الساعة 7:30-8 حديث الساعة 9 يعني 10. تفاصيل البيت، هو كان مكون من طابق أرضي، كان فقط حاط يعني الحجر الأساس، يعني ما كان البيت جاهز من جوا، وكان في أساس البيت من تحت بلشوا فيه هدم.
1: إلى ذلك أيضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي كفر الحارس وقيرة شمال محافظة سلفيت. وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين وانتشرت في عدد من المناطق والشوارع وسط تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المنطقة. هذا وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منتزها في حي الأقصى بضاحية شويكة شمال طول كرم، واستولت على مجموعة من الحيوانات البرية الموجودة داخل الحديقة، واعتقلت العامل في المتنزه زاهي عكوبة واقتادته إلى جهة مجهولة. استشهد 4 مواطنين فجر اليوم بغارة إسرائيلية على منزل في مشروع بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة، هم أب وأم وطفليهما. وجاءت هذه الغارة بالتزامن مع قيام مجموعة من ميليشيا متعاونة مع الاحتلال فجر اليوم بالتسلل باتجاه منطقة مخيم جبالية شمالية قطاع غزة، قبل أن تدور اشتباكات مسلحة عنيفة بينها وبين مقاومين. وبحسب مصادر محلية فإن عددا من عناصر هذه الميليشيات قتلوا وأصيبوا جراء الاشتباكات. وقالت المصادر إن عناصر من الميليشيا العميلة توغلت فجرا في محيط مسجد الخلفاء بمخيم جبالية،

0: وأعقب الكمين الذي نصبته المقاومة للعملاء اشتباكات وإطلاق نار كثيف، وتزامن مع تغطية نارية واسعة من طيران الاحتلال استمر لأكثر من ساعتين في محاولة لتوفير غطاء للقوة المتوغلة وسحب القتلى والمصابين من المنطقة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 33 مواطنا، بينهم الصحفيان وقاصرون وأسرى محررون، خلال اقتحامات ومداهمات واسعة بمحافظات الضفة الغربية. وأفادت مؤسسات الأسرى بأن من بين المعتقلين الصحفيين صبري جبريل وكذلك معاذ العمارنة من محافظة بيت لحم. وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الأسبوع الأخير أكثر من 100 مواطن من محافظات الضفة في إطار تصعيد متواصل لعمليات الاعتقال والاستهداف التي تطال المواطنين. نقلت وكالة مهر الإيرانية عن الجنرال حسن زادة قائد الحرس الثوري في طهران قوله إن قواته على أهبة الاستعداد للانتشار السريع في أي نقطة من البلاد والقضاء على ما وصفه بالعدو مهما كانت الظروف. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعجزان حاليا عن تقديم إجابات للرأي العام والنخب في بلديهما، وقال إنهما زعما أنهما سيدمران القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدا أن تلك القوات تقف اليوم أمامهما أكثر قوة من أي وقت مضى. هذا وأكد الجيش الأردني أن منظومات المراقبة والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية، وأنها تواصل حماية أجواء البلاد بعد اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت المملكة الليلة الماضية. هذا وقالت شبكة سي بي اس الأمريكية إن 8 طائرات عسكرية أمريكية تضررت جراء الهجوم الإيراني الصاروخي الأخير الذي استهدف قاعدة موفق السلطة الجوية في الأردن، من بينها مقاتلات من طراز F-15 وطائرة هجومية من طراز A-10، وفق ما أوردته الشبكة التي قالت إن القوات الأمريكية أطلقت أكثر من 30 صاروخا من منظومة باتريوت لاعتراض الهجوم الإيراني. في هذا السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، غير أن كبار مستشاريه أثاروا معه سرا احتمال أن تستمر الحرب على إيران طوال الفترة المتبقية لولايته بحسب ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال. إلى ذلك قررت إسرائيل الرد على أي صواريخ أو شظايا إيرانية تصل إلى أراضيها حتى إذا كانت موجهة أساسا إلى أهداف أمريكية في المنطقة بحسب ما قالت القناة 12 الإسرائيلية. وأضافت أن القرار جاء بعد متابعة إسرائيلية مكثفة للهجمات الإيرانية الأخيرة على قواعد أمريكية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في الأردن. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة هذا النهار مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بقليل، لكن الأجواء الحارة تبقى تسود المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع على نسبة الرطوبة في معظم المناطق. في أمان الله.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: بنزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597525702.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على مستوطن فقدت آثاره منذ الليلة الماضية بين بلدتي كفر الحارس وقيرة شمال سلفيت. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم القريتين شمال سلفيت وانتشرت بشكل مكثف بدعوى البحث عن المستوطن الذي فقدت آثاره في المنطقة. وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أقامت عدة حواجز ونقاط تفتيش داخل بلدة كفر الحارس وأغلقت عددا من الطرق الواصلة إلى بلدة قيرة، ما عاق حركة المواطنين والتنقل بين البلدتين، فيما استخدمت قوات الاحتلال طائرات في سماء المنطقة خلال أعمال التمشيط والبحث عن المستوطن. باشرت النيابة العامة والشرطة إجراءاتهما القانونية في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 51 عاما فجر اليوم شمال مدينة القدس. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن إشارة وصلت فجر اليوم إلى عمليات شرطة محافظة ضواحي القدس تفيد بوصول مواطن إلى مجمع فلسطين الطبي في حالة حرجة قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابة تعرض لها. وأضاف رزقات أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان وإحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة. أصيب أسيران خلال اقتحام وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي والمسمات الميتسادا واليماز عددا من أقسام سجن جانوت. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن وحدات القمع نفذت عمليات قمع داخل السجن مستخدمة قنابل الصوت والرصاص المطاطي، ما أدى إلى إصابة معتقلين. وأضافت الهيئة أن حالة من التوتر لا تزال تسود داخل السجن. إلى ذلك أيضا قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الأسبوع الأخير أكثر من 100 مواطن من محافظات الضفة، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون وصحفيون، في إطار تصعيد متواصل لعمليات الاعتقال. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا في قرية بتير غرب بيت لحم واقتحمت منزلا آخر. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية رفقة جرافات عسكرية وهدمت منزل المواطن محمد شاهر عوين البالغ مساحته 170 مترا مربعا في منطقة الزقاق، بينما اقتحم الجنود منزل المواطن كامل عبيدات بعد خلع بوابته واعتلاء سطحه.
2: تقريبا على الساعة 7:30-8 تفاجأنا بتواجد 3 بواقر قادمة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قامت وبدون أي إنذار بدأ بهدم منزل المواطن، وكان هناك أيضا مساح قام بالنظر إلى الموقع، قاموا بالتدمير بدون أي رحمة، وقاموا أيضا باقتلاع باب المنزل المجاور لهم لكي يدخلوا إلى داخله ويقوموا بالنظر إلى المشاهد. استمرت عملية الهدم من تقريبا من الساعة 7:30-8 حديث الساعة 9:10. تفاصيل البيت هو كان مكون من طابق أرضي، كان فقط حاط يعني

0: الحجر الأساس يعني ما كان البيت جاهز من جوا، وكان في أساس البيت من تحت بلشوا فيه هدم.
1: استشهد 4 مواطنين فجر اليوم بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة أثناء تغطية طيران الاحتلال الإسرائيلي على انسحاب الميليشيات العميلة بعد وقوعها في كمين للمقاومة في محيط مسجد الخلفاء بمخيم جباليا. وأفادت مصادر محلية بأن الشهداء 4 هم مواطن وزوجته وطفلتيهما. وكانت مصادر محلية أفادت بأن عناصر من ميليشيا عميلة توغلت فجر اليوم في محيط مسجد الخلفاء بمخيم جباليا قبل أن تقع في كمين للمقاومة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، فيما تدخل طيران الاحتلال الإسرائيلي مع تغطية نارية واسعة استمرت لأكثر من ساعتين لتأمين الغطاء لانسحاب القوات من عناصر الميليشيات العاملة. قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن أي هجوم على إسرائيل من إيران لأي سبب ومن أي مكان سيقابل برد قوي وغير مسبوق. وأضاف كاتس في تصريحات ظهر اليوم أن الرد على إيران سيشمل منشآت الطاقة الرئيسية فيها، وأن الضربة الإسرائيلية من هذا النوع ستعيد إيران عقودا إلى الوراء وستقوض النظام حسبما قال. من جهته نقلت وكالة ماهر الإيرانية عن الجنرال حسن زادة قائد الحرس الثوري في طهران قوله إن قواته على أهبة الاستعداد للانتشار السريع في أي نقطة من البلاد والقضاء على ما وصفه بالعدو مهما كانت الظروف. وأضاف أن الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعجزان حاليا عن تقديم إجابات للرأي العام والنخب في بلديهما، وقال إنهما زعما أنهما سيدمران القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدا أن تلك القوات تقف اليوم أمامهما أكثر قوة من أي وقت مضى. هذا ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل قررت الرد على أي صواريخ أو شظايا إيرانية تصل إلى مناطقها، حتى وإن كانت تلك الصواريخ موجهة أساسا إلى أهداف أمريكية في المنطقة. ختاما بحالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق. غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو 2 مئويتين. في أمان الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
3: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

كل الدنيا إلا عنك حبايبي وانت جنبي، بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: للسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على مستوطن فقدت آثاره منذ الليلة الماضية بين بلدتي كفر الحارس وقيرة شمال سلفيت. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم القريتين شمال سلفيت وانتشرت بشكل مكثف بدعوى البحث عن المستوطن الذي فقدت آثاره في المنطقة. وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أقامت عدة حواجز ونقاط تفتيش داخل بلدة كفر الحارس وأغلقت عددا من الطرق الواصلة إلى بلدة قيرة، ما عاق حركة المواطنين والتنقل بين البلدتين، فيما استخدمت قوات الاحتلال طائرات في سماء المنطقة خلال أعمال التمشيط والبحث عن المستوطن. باشرت النيابة العامة والشرطة إجراءاتهما القانونية في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 51 عاما فجر اليوم شمال مدينة القدس. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن إشارة وصلت فجر اليوم إلى عمليات شرطة محافظة ضواحي القدس تفيد بوصول مواطن إلى مجمع فلسطين الطبي في حالة حرجة قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابة تعرض لها. وأضاف رزقات أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان وإحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاء. أصيب أسيران خلال اقتحام وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي والمسمات الميتسادا واليماز عددا من أقسام سجن جانوت. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن وحدات القمع نفذت عمليات قمع داخل السجن مستخدمة قنابل الصوت والرصاص المطاطي، ما أدى إلى إصابة معتقلين. وأضافت الهيئة أن حالة من التوتر لا تزال تسود داخل السجن. إلى ذلك أيضا قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الأسبوع الأخير أكثر من 100 مواطن من محافظات الضفة، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون وصحفيون، في إطار تصعيد متواصل لعمليات الاعتقال. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا في قرية بتير غرب بيت لحم واقتحمت منزلا آخر. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية رفقة جرافات عسكرية وهدمت منزل المواطن محمد شاهر عوين البالغ مساحته 170 مترا مربعا في منطقة الزقاق، بينما اقتحم الجنود منزل المواطن كامل عبيدات بعد خلع بوابته واعتلاء سطحه.
2: تقريبا على الساعة 7:30-8 تفاجأنا بتواجد 3 بواقر قادمة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قامت وبدون أي إنذار بدأ بهدم منزل المواطن، وكان هناك أيضا مساح قام بالنظر إلى الموقع، قاموا بالتدمير بدون أي رحمة، وقاموا أيضا باقتلاع باب المنزل المجاور لهم لكي يدخلوا إلى داخله ويقوموا بالنظر إلى المشاهد. استمرت عملية الهدم من تقريبا من الساعة 7:30-8 حديث الساعة 9:10. تفاصيل البيت هو كان مكون من طابق أرضي، كان فقط حاط يعني الحجر الأساس، يعني ما كان البيت جاهز من جوا، وكان في أساس البيت من تحت بلشوا فيه هدم.
1: استشهد 4 مواطنين فجر اليوم بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة أثناء تغطية طيران الاحتلال الإسرائيلي على انسحاب الميليشيات العميلة بعد وقوعها في كمين للمقاومة في محيط مسجد الخلفاء بمخيم جباليا. وأفادت مصادر محلية بأن الشهداء الأربعة هم مواطن وزوجته وطفلتيهما.

0: وكانت مصادر محلية أفادت بأن عناصر من ميليشيا عميلة توغلت فجر اليوم في محيط مسجد الخلفاء بمخيم جباليا قبل أن تقع في كمين للمقاومة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، فيما تدخل طيران الاحتلال الإسرائيلي مع تغطية نارية واسعة استمرت لأكثر من ساعتين لتأمين الغطاء لانسحاب القوات من عناصر الميليشيات العميلة. قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن أي هجوم على إسرائيل من إيران لأي سبب ومن أي مكان سيقابل برد قوي وغير مسبوق. وأضاف كاتس في تصريحات ظهر اليوم أن الرد على إيران سيشمل منشآت الطاقة الرئيسية فيها، وأن الضربة الإسرائيلية من هذا النوع ستعيد إيران عقودا إلى الوراء وستقوض النظام حسبما قال. من جهته نقلت وكالة ماهر الإيرانية عن الجنرال حسن زادة قائد الحرس الثوري في طهران قوله إن قواته على أهبة الاستعداد للانتشار السريع في أي نقطة من البلاد والقضاء على ما وصفه بالعدو مهما كانت الظروف. وأضاف أن الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعجزان حاليا عن تقديم إجابات للرأي العام والنخب في بلديهما، وقال إنهما زعما أنهما سيدمرن القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدا أن تلك القوات تقف اليوم أمامهما أكثر قوة من أي وقت مضى. هذا ونقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل قررت الرد على أي صواريخ أو شظايا إيرانية تصل إلى مناطقها حتى وإن كانت تلك الصواريخ موجهة أساسا إلى أهداف أمريكية في المنطقة. ختاما بحالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو درجتين مئويتين. في أمان الله.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني.

0: أننا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد، بحجم
1: بلد. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
0: حديث البلد، فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
1: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
0: حديث البلد، كونوا على الموعد.
2: البلد.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. حديث البلد على الهواء مباشرة لليوم طبعا وكل يوم ما عدا الجمعة والسبت، بنكون ابتداء من يوم الأحد، لكن اليوم الخميس 10/9/2026 تلت دقائق بعد الساعة 3 باستديوهات راديو بيت لحم 2000 ومرح أف أم من الخليل.

0: هي للأمانة الدنيا حراقة ونار نار على كلمات هاي الأغنية. بنبلش أجواءنا أجواء الحر هي بالاستوديوهات وبالبيوت، الأجواء لطيفة خاصة الناس اللي عم بيشغلوا الأسيات أو المراوح بهاي الأثناء، لكن اللي عم بيطلعوا بريت البيت وعم بيشتغلوا تحت أشعة الشمس المباشرة هي حر ونار فعلا. فالله يكون بعونكم، ما تنسوا دائما تشربوا كميات من المياه. موجودين بالإضافة للموجة على فيسبوك مرحف أم لايف وراديو بيت لحم 2000، وأيضا على شاشة التلفزيون التفاعلي، وموجودين من خلال منصة سمر على التيك توك.
1: عيونك تلمع الماسة تذوب قلبي وإحساسة والجمال.
0: اليوم بدي أمسي على كل الأصدقاء، وإن شاء الله يكون البرنامج أو الحلقة حلقتنا لليوم تكون هيك ممتعة ومفيدة بنفس الوقت، بالإضافة للمواضيع اللي رح تكون معنا.

أنا وآخر الأخبار وضيفنا اللي رح يحكي لنا اليوم ليش ترند الثمانينات رجع، شو عم بيفكروا الناس، بأي طريقة، ليه عم بيشتاقوا للماضي 40 سنة للوراء. احنا صبح حكينا في الموضوع، يعني كنقاش بيني وبينكم على تيك توك، بس اليوم بهاي الحلقة رح نسأل المختصين بهذا الموضوع، ليه عم تنتشر هاي الترندات على مواقع التواصل الاجتماعي. صالح كنعان برافقني على هندسة الصوت وإيهاب النتشو، وتحياتي لكم، أنا سمر الدبس. اليوم درجة الحرارة بالقدس 30 درجة مئوية، في بيت لحم 31، بالخليل 29، بأريحة 39، مع طائس حار، بعمان اليوم 31. من المفترض أن اليوم ترى انخفاض على درجات الحرارة. بكرة الجمعة جو صيفي عادي، حار في ساعات النهار، نفس درجات الحرارة اليوم نفسها بكرة، لكن مساء تنخفض درجة الحرارة إلى 18 ل20 درجة مئوية في بعض المناطق، ويستمر الجو صيفي حار نهارا ومنعش ليلا، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف ابتداء من يوم السبت، لكن الأجواء رح تبقى صافية معتدلة.

حركة التنقل إلى محافظات الجنوب حاجز الكونتينر سالك عشغراب حاليا في أزمة يا إخوان، للي رايح باتجاه عشغراب بيت سحور في أزمة حاليا بالمنطقة. النشاش سالك، دوارة قوع سالك، طريق النفق باتجاه بيت جالة كمان حاليا في أزمة خانقة للي طالعين بهذا الاتجاه. مراح رباح سالك، المنشية سالك، الفحص سالك، الفوار مغلقة البوابة، وجورة الشمعة اليوم سالكة، كرمة سالكة، مدخل بني نعيم سالك، زيف سالكة، دوار أو دورة سالكة، سعير سالكة، النبي يونس حاليا أزمة كمان للخارج، فرش الهوى اليوم سالكة، لكن راس الجورة مغلقة بالاتجاهين، وكذلك العروب العجوري مغلقة. فاليوم البوابات اللي فاتحة ماشي حالها، لكن بالنسبة للنبي يونس في أزمة للخارج. بالنسبة لطريق النفق باتجاه بيت جالة كمان أزمة خانقة، وأيضا عشغراب بيت سحور برضو في أزمة اليوم، لأن على ما يبدو في حركة نشيطة بما أنه اليوم الخميس، يمكن الناس عم بتروح أو عم بتغادر مناطق عملها في هاي الأثناء. فرفقتكم السلامة.

خلينا أولى مساء الخير للأصدقاء اللي بلشوا عم بتواصلوا معنا من خلال الكومنتات سواء على فيسبوك أو حتى من خلال التيك توك أو اللي عم بتابعونا من خلال البث الإذاعي كمان هذا بالأساس. الله يسعد مساكم جميعا زهرة وعليكم السلام. حمزة كمان مساء الخير أهلا وسهلا. وبدي أقول للأصدقاء اللي موجودين كمان معنا رجاء مساء الخير هشام برضو أهلا وسهلا. رامبو الله يسعد مساك شكرا والله من قلبي. كمان الصديقات إما سديل وأيضا مين موجود معنا كمان في البث المباشر حكينا رامبو الله يسعد قلبك شكرا جزيلا. ومحمود أو محمد سلامات ناصر الكروان شكرا أهلا وسهلا. أكيد بوجودكم دائما معنا بنحاول نقدم كل ما هو جديد ومفيد وممتع وإبداعاتكم كمان خلال هاي الحلقة مع صالح اللي رح يبدع لكم باختيارات الأغنيات. بس إذا أنتوا حابين أغنية معينة من الثمانينات أطلبوا لأنه اليوم موضوعنا على موضوع الثمانينات العودة إلى الماضي العودة إلى الحنين. الناس بتتطور وبتتقدم وإحنا بدنا نرجع بهذا الترند لأربعين سنة إلى الوراء. سيليا سليمان مرحبا مرحبا محلى هالسمرة إيمان ناصر الدين الله يسعد لي مساكي شكرا على كلامك اللطيف.

محمد أبو عهور كمان الله يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك. سمير مساء الورد وكل الأصدقاء منورين ما شاء الله عليكم، شكرا جزيلا رامبو، الله يسعد قلبك. أهلا أهلا يا فؤاد.

مش قادر أفعل. يوم ما شو كانت حلوة هالأغنية بوقتها. يعني عشان أنا قلت لك هديك كتير حلوة، هلأ أنت عم تروح على لولاكي. ما كلهم هدول أغنيات حلوات على فكرة، كلهم يعني بدون استثناء. كنا نجمع السي دي هيك نروح نطلب أو فلاش أو نقي الأغاني اللي بدنا نسمعها.

0: حتى الجيل الجديد على فكرة عشق هذا النوع من الأغاني، سواء كانوا بمواليد الألفينات فبيقولوا يعني من خلال ما تبعت بتعليقات والله كانت الأغاني على أيامكم كتير حلوة، مع أنه مش فاهمين ولا مستوعبين ولا قادرين نشوفكم بهاي الملابس كيف وهاي الشعرات وكل هاي الأمور، بس تقبلوا فعلا. وهذا الترند عم بيرجع يعني الصبايا والشباب للزمان الجميل، وعلى فكرة مش هاد هو الزمان الجميل، إذا أنتم مبهورين لهالدرجة من قبل 40 سنة أبدا مش هذا هو الزمان الجميل. دائما الزمان الجميل اللي أنا بحكي عنه على زمن ستي مش على زمني. بالنسبة لجيل اليوم بفكروا جيل الثمانينات هو الزمن الجميل، بس لا لا لا لا، زمن أم كلثوم، زمن ستي وسيدي، عرفتوا هذاك هو أيام فرن الطابون، أيام الحصيدة، أيام الفلاحة والزراعة، أيام الغنمات، أيام ما كانوا يناموا والباب فاتح وبريت البيت وعلى الاسطوح وببور الكاز وهاي الحركات، هذا هو الزمن الجميل. أما زمن الثمانينات هذا كان أواخر الزمن الجميل وبدايات الزمن الحالي.
1: كل يوم بلاقيك بحال طب أنا ميال
2: ميال
1: ومن كم
0: هاي الأغنية انسوا انسوا دمار لعمرو دياب، هاي الأغنية بالذات على الحركات أبدعت عمرو دياب.

الترند الحالي طبعا اللي هو بلش بسبتمبر هو مش مجرد عودة لأزياء الثمانينات فقط. طبعا هاي النسخة مين فجرها؟ مين أطلقها؟ مش أشخاص على فكرة، الـ AI. صرنا عم ننبهر وعم بنقلد وعم نلحق الـ AI حتى في ترنداته، بيحول الناس صورهم الحالية إلى شكل الثمانينات، بينشروها مع موسيقى ومع ملابس ومع تسريحات ومع ميكبات ومع إكسسوارات الزمن الثمانينات، يعني كل شيء كل شيء على بعضه هيك بيزبط، فبنشروا وبتخيلوا شكلهم وحياتكم حياتهم بهداك الوقت، سواء من خلال تيك توك أو إنستغرام أو فيسبوك. الفكرة كتير بسيطة، الشخص بيرفع صورته، بيختار حيلا صورة أو فيديو، بيطلب من الذكاء الاصطناعي تحويلها إلى صورة كأنها التقطت بزمان الثمانينات، طبعا الشعر المنفوش نوعا ما، الملابس الملونة اللي مين اللي لبسها أول حدا؟ حكيم كان، هاي الجاكيت الزهري مع الأزرق مع النهدي، أعتقد حكيم كان لابسها بهداك الوقت وصارت ترند، وهلأ بنقولك يا حكيم كمان رجعت مرة تانية، فهل هو موجودة عنده هاي الجاكيت أو لا؟ كلنا شباب وبنات بهداك الوقت، عرفتوا أني أنا كنت بهداك الوقت؟ لا والله كنت صغيرة، ما لحقت هذا هاي الجاكيتات. على كل حال طبعا نظارات غريبة، اكسسوارات وإضاءة وشغلات عجيبة غريبة كانت بهداك الوقت. الصراحة ما في حدا معين حاليا نقول انه هو اللي اخترع هذا الترند او بلش يعني كخطوة اولى في هذا الترند، لسه مش معروف مين، ما بنعرف، لسه ما انتشر الموضوع، بس المعروف انه من خلال الـ AI وانتشر بسرعة بين المستخدمين. طبعا مهم هذا الكلام لكثير من الحسابات ومواقع التواصل الاجتماعي، كل الفيديوهات تقريبا عم بتلاقي قبول وعم ترتفع مشاهداتها بشكل كبير، مع انه انا لحد هلأ ما عملت هذا الترند، ما عملته على فكرة، انا نادرا ما اعمل ترندات، عملت بس على بنت البلد حلوة بمسكارة وبدون مسكارة، بس هذا الترند لا ما عملته. في كثير مشاهير عملوا كمان هذا الترند، يعني عم بيجربوا، في ناس عم بياخدوا لمنحنى تاني آخر، هم بنفسهم بيلبسوا بتمكيجوا أو بتطلع صورتهم من خلال الـ AI، يعني ستايل كامل متكامل من خلال، انت عملته صالح؟ صالح عامل هذا الترند، يلا انا بشوفك اليوم بوقت الثمانينات كيف، لانه هو من مواليد اواخر التسعينات، 91. شوفوا الاولاد الشباب عفوا. بس قلت له بأواخر التسعينات زعل، بأوائل التسعينات، أوائل التسعينات، أما البنات إذا حكينا عنهم أوائل التسعينات بتقولك لا أنا أواخر التسعينات، أوعك تغلطي معي، عرفتوا هذا الفرق بالأعمار ما بين الشباب والبنات.

على فكرة عم بيسموه هذا الترند أو هاي الفكرة واهتمام الناس فيها بالنوستالجيا. إيش يعني النوستالجيا؟ هي شعور بالحنين إلى الماضي، خصوصا إلى ذكريات أو أشخاص أو أماكن أو فترات أو أغنيات كانت بتحملنا مشاعر جميلة بهداك الوقت. لما بنسمع أغنية من الطفولة مثلا غسل وجهك يا أمار، كلياتنا بنتذكر هاي الأغنية وفعلا بنحن، صح؟ ممكن نحن لأيامات المدرسة، للعيلة، للأصدقاء القدامى، هذا كله بيسمى نوستالجيا. مرات بتكون سعيدة ومؤثرة بالوقت نفسه لأنك عم تستمتع بالذكرى، لكن تدرك أنها لن تعود كما كانت، حتى وإن كانوا عم بيجربوا يعيدوها من خلال ترندات لبس وتغيير بالشكل، فهي ما رح ترجع. هم بس عم بيجربوا يرجعوا للماضي من خلال هاي الفيديوهات، لكن عمرها ما رح ترجع.

يا أخوان حتى في الهند أخذوا الفكرة وأصبح موضوع إعلامي وشارك فيه سياسيين ومشاهير. وفي بنغلاديش كانت صور الثمانينات عندهم عم تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمريكا اللاتينية يتم تداول تحدي كيف كنت راح يكون شكلك وإنت بالثمانينات باستخدام سواء تشات جي بي تي أو جيميناي. والأهم إنه ترند بلش يتفرع حسب البلد. يعني بطلوا الناس يا صالح بس انه تعال شوفوني كيف شكلي انا بالثمانينات، لا صاروا عم بيروحوا لانه كيف انا كنت عم بدرس بالثمانينات بالمدرسة، كيف كان شكلي بالمدرسة، كيف كان شكلي مع عيلتي واحنا قاعدين على الطبلية، كيف شكلي وانا والفلاحين بالمزرعة، عرفتوا؟ راحوا لمنحنيات، يعني عم بياخذ الترند منحى اخر حسب المنطقة وحسب البلد اللي عم بنتشر فيه وحسب نجوم الموسيقى والافلام العربية كمان. حتى مشاهير وفنانين عم بيرجعوا مع انهم اصلا هم مش من الثمانينات، هم من الستينات وعم بيقدموا حالهم هم بالنسبة للموضوع لجيل الثمانينات. هاشتاج باج تو سنة الثمانين تقريبا على تيك توك لوحدها 242 مليون مشاهدة، 242 مليون مشاهدة في إحدى قواعد تتبع لتيك توك. وهذا الرقم مش بالضرورة يكون خاص بالترند الحالي لكنه يشمل منشورات إلها علاقة في الموضوع.

يعني مواليد الثمانينات هلأ أعمارهم بالأربعينات. يلا لسه مبارح عن ولدوا الثمانينات، والله أنا كنت أشوفهم كتير صغار، اليوم بأعمار الأربعينات يعني قربوا على الخمسين، عرفتوا؟

بكل الأحوال تحديثات الحديث للظاهرة بتقول إنه الأمر عم بتجاوز مجرد الحنين، في أكثر من هيك، في رغبة عند بعض المستخدمين بالهروب مؤقتا من عالم الصور الرقمية شديدة النظافة، يعني الفلاتر، يعني الإضاءة، يعني الملامح اللي صافية 100%، عم بيرجعوا لصور تناظرية قديمة ممكن يكون فيها شوية شوائب وهي طبيعية أصلاً وهي أجمل وأفضل. طبعاً اليوم إذا ما كانت البشرة صافية 100%، وملامح الوجه محددة، والعيون كبار والمنخار صغير، والشفايف يعني ترند حسب الترند، لا تطلع الصورة وكأنه لا مش مزبوطة. لكن بالعودة للثمانينات عم بيعطينا شكل طبيعي أكثر من اليوم.

0: من مواليد الثمانينات موجود معنا يا اخوان. اهلا يا معتصم، تحياتنا. برينسز كمان اهلا وسهلا. الاصدقاء اللي بعمر مواليد الثمانينات من 1980 ل 1989، مساء الخير لكم. لازم نحتفل فيكم احنا مع هذا الترند وندللكم شوي. اللي اكبر انتو خليكم بلكي لقدام، رجعنا عملنا جيل التسعينات. جيل التسعينات بنعمل لكم حفلة إن شاء الله أكثر من هيك، مع أنه جيل الثمانينات أنا بتصور أنه في إمكانيات أكثر أنه هيك نألف عليهم جيل الثمانينات أكثر من جيل التسعينات. تسعة وثمانين، مواليد تسعة وثمانين، تختيرتوا ترى. ها
1: أنا يا بنت مجوّة وزلمي عائل بيتوتي
0: محفوظ جيل الخمسة وثمانين. أنت نص نص يعني لسه. ليندا مواليد الواحد وثمانين.

0: وعلى فكرة في ناس عملوا مش لحالهم هذا الترند، عملوا على ناس تانيين مشان يشوفوا كيف شكلهم. أنا ما حدا عمل لي صراحة هذا الترند، مكسل أعمله. يمكن حدا يعمل لي ياخد صورة من الصور ويعملني كيف بدي أكون أنا بجيل الثمانينات، يعني شعر منكوش، عيون كبار مع الكحلة، زهري ونهدي مع بعض وأزرق بنفس الوقت، أو جينز جاكيت وبنطلون والقشاط. يعني انسوا، إن شاء الله ما يطلعوا لنا جيل الستينات لتشوفوا العجائب بهذا الوقت. احنا حكينا كتير بهذا الموضوع، رح نترك اذا ضل في حكي بموضوع ترند الثمانينات رح يكون معنا ان شاء الله بحلقة اليوم بعد الفاصل ليحكي لنا يعني اكثر عن الموضوع المهندس انس ابو تبانة، مدرب دولي في تكنولوجيا المعلومات. ومنشوف كمان في موضوع الاجهزة كمان 18 برو ماكس، كنو بعد 17 برو ماكس، هذا لونه خمري، لونه حلو على فكرة، أحلى من لون الأورانج هذا المتلك مدري شو. المهم رح نحكي في هذا الموضوع إن شاء الله بعد الفاصل. بس قبل ما نروح للفاصل، يعني هذا اللي كنا مش حاسبين حسابه، ما بعرف إن شاء الله لا، الفريق جبريل رجوب بيقول حسب المعطيات، حسب المعطيات ها، لا يمكن إجراء الانتخابات ب 28 نوفمبر المقبل. تيرارارا. معقول حسب المعطيات؟ هلا معطيات سيد جبريل شو هي بناء على شو؟ الله أعلم. بس هو حسب وجهة نظره بيشوف إنه لا يمكن إجراء الانتخابات ب 28 نوفمبر المقبل. خلينا نروح لفاصل من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بكمل معكم على راديو بيت لحم 2000 ومرح من الخليل لكل مكان، سواء كنتوا عم بتابعونا من داخل البلاد أو برات الحدود، تحياتنا لكم جميعا. إن شاء الله تكونوا يا رب هيك مبسوطين معنا ومتسليين بنفس الوقت. ما دخلنا كتير بالسياسة، أو ما دخلنا أصلا اليوم بالسياسة، كله على موضوع ترند التمانينات. شكله أنا أولكم كنت حابة أني أحكي عن هذا الجيل، الجيل الجميل، لكنه مش هو الزمن الجميل. برجع بحكي مش هذا هو الزمن الجميل اللي كنت دائما أنا بحكي عنه، بس على الأقل كل ما رحنا باتجاه باتجاه العودة إلى الوراء لا الجيل الجميل ثم الزمن الجميل، نكون قربنا. كل ما مشينا لقدام معناته إحنا بالفترة الحالية بالحقبة الحالية عم بنعيش، وموضوع التكنولوجيا وموضوع الأزمات، موضوع الترندات، موضوع الـ AI، موضوع عرفتوا هاي الفترة الحالية هيك، يعني مشغول بالنا بموضوع الترندات عاشوها أهالينا زمان بكل هيك عفوية وبساطة وبشكل طبيعي، بس إحنا عم نتصنع وإحنا عم نرجع لها. حتى شكرا يا جواد، أهلا وسهلا. أم إبراهيم الدغمين الله يسعد مساكي، أبو إبراهيم كمان شكرا، يعطيك ألف عافية. الحسيني كمان أهلا وسهلا، كل التحيات، مساء الورد لكل الأصدقاء والصديقات. طيب احنا معنا صديقة من الصديقات، شكرا يا جواد الله يسعد قلبك. سناء بنتها لسناء اليوم عيد ميلادها، فاحنا حاب فكرة حالي وين عم بحكي، شفت بكل عفوية لأنه من جيل التمانينات، هدول هم العفويين اللطيفين الكيوتين اللي عرفت، المهم اعتبروني أنا منهم. فقعدة عائلية هيك بحس أنه عم نحكي بكل عفوية وبساطة. المهم بنتها لسنة اليوم عيد ميلادها، فبدنا نقول لها كل سنة وهي بخير وسالمة إن شاء الله والعمر المديد.

0: احنا احتفلنا في بنتك يا سناء، بس ضايل انه تبعتي لنا الجاتويات مشان نكمل الموضوع، لانه عيد ميلاد بدون جاتويات شو يا صالح؟ بزبط معك؟ لا بقولك ما بزبط معه، لازم يتحلى. ابو احمد اهلا وسهلا، مين كمان عيد ميلاده قريبا بهذا الشهر، شهر 9، ان شاء الله يا ربي هيك العمر المديد وتقضوا بقيه عمركم بالصحه والسلامه والسعاده وهدات البال. ابو احمد بكره عيد ميلاده، ان شاء الله العمر كله. نسمات انا امبارح كان عيد ميلاد بنتي، الله يخلي لك اياها ان شاء الله ويجعلها من ابناء السعاده.
1: علينا لنخلي الدنيا كلها ترقص لها،
0: يعني عيشوا والله، عيشوا عيشوا حياتكم وانبسطوا. بعرف ظروف ورح تقولوا لا لا لا، في أشياءات ممكن الواحد يفرح وينبسط ويعمل هيك فعاليات مع عيلته، تحديدا مع أبنائهم. هاي الفعاليات مطلوبة، الفعاليات العائلية تحديدا، مش غلط انه الام والاب يعملوا فعاليات مع أبنائهم حتى لو كانت بسيطة. خلينا نروح معنا ضيفنا لليوم، وبدنا نحكي عن انه الناس ليش عم تلحق الماضي مدام عم بيطالبوا بالتطور وعم بيواكبوا العصر وبيواكبوا التكنولوجيا والاي اي وكل هاي الامور. بده يعطينا فكرة عن انتشار هذا ترند التمانينات اكثر، المهندس انس ابو تبانة، المدرب الدولي في تكنولوجيا المعلومات، على الهواء مباشرة. سيد انس مساء الخير.
2: مساء الخير إليكم، مساء الخير لجميع السادة المستمعين لراديو بيت لحم 2000 وشبكة نعم.
0: نعم ومرحب أمن الخليل.
2: ومرحب.
0: سيد أنس كيف حالك اليوم؟ تمام؟
2: تمام الحمد لله رب العالمين.
0: من جيل الثمانينات ولا التسعينات؟
2: أنا من جيل 89،
0: يعني أواخر الثمانينات، العمر كله إن شاء الله. طيب نفذت ترند الثمانينات ولا لفتك ولا ما اهتميت للموضوع أصلاً؟
2: يعني حقيقة ترند الثمانينات له فترة، طبعا له فترة قصيرة في السوق وفي السوشيال ميديا وفي وسائل الإعلام، وهو عبارة عن استخدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي في توليد صور ورجعها إلى زمن الثمانينات، طبعا عن طريق طبعا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. ومن أشهر طبعا تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة حاليا في السوق العالمي مثل شات جي بي تي، جوجل جيميناي، وجوجل نانو بانانا، وأيضا بيرفكت سيتي وتيكي اي اي، والعديد أيضا من التطبيقات الأخرى.
0: نعم. طيب لما احنا بنحكي عن ترند انتشر وعالميا، يعني مش بس محليا وعربيا وعالميا كمان، تحول ل اذا بدك للهند ولامريكا اللاتينيه ومناطق بعيده عم بتداول، ووصل هذا ترند مشاهداته لملايين الملايين، صراحه شو اللي بيخلي هذا النوع من الترندات انه ينتشر بهالقد سرعة إذا بدك، والناس يستخدموه ويرجعوا لأربعين سنة للوراء؟
2: يعني حقيقة الناس بتميل للحفاظ على التاريخ وعلى الذكريات القديمة، دائما الإنسان بطبيعته بحب يشوف الماضي، يستذكر ويسترجع الذكريات الجميلة في الماضي، ووجد طريقه من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي ساعدته في هذا المجال. احنا نعرف ان الذكاء الاصطناعي هو يعني مبني على الرؤية الحاسوبية وعلى تطوير برمجيات بلغات برمجية معقدة مثل البايثون، السي شارب وغيرها من اللغات البرمجية المعقدة التي تهدف الى تقديم حلول برمجية، حلول واقعية لحياة الناس وتسهيلها. اليوم اصبح يعني من يستخدم الذكاء الاصطناعي هو في
0: الأمية،
2: يعني
0: خير المفتي في هذا المجال. نعم، يعني لولا وجود الذكاء الاصطناعي لما رجعنا 40 سنة للوراء بهذا الترند، ملابس والشكل وميك اب وأغنيات وحركات، يعني مظبوط؟ ولا كان ممكن يكون في يعني قبل الـ AI ممكن يكون ينتشر هذا الإشي أو لا سيد أنس؟
2: يعني حقيقة تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة وعلم البرمجة وصلت لمدى متطور جدا وقادرة على تقريبا حل معظم مشاكل الناس، سواء المشاكل اللي لها علاقة بالاقتصاد يعني هو حاليا ممكن تعتبره مستشار اقتصادي، مستشار أسري، مستشار قانوني.
0: والله
2: يقدم العديد من الخدمات، وفعليا يعني هي خدمات مميزة وخدمات ممتازة وتحل الكثير من المشكلات.
0: يعني ممكن تكون خدمات مفيدة وخدمات ترفيهية بنفس الوقت حسب الشخص واهتماماته، صح؟
2: آه طبعا. ممكن انت تستخدم الـ AI في حياتك الشخصية، حياتك في مستوى البزنس، ممكن تسوي خطة اقتصادية، وممكن ايضا يعني عمل خطة استثمارية، وممكن خطة تعليمية ايضا. وبالتالي هو ممكن استعماله في جميع المجالات، وتحديدا في التصوير والتصميم الفوتوغرافي والتصميم الجرافيكي وإعادة نشر الصور القديمة ودبلجة الصور ووضع وأيضا يعني عمل فيديوهات أنيميشن وفيديوهات متحركة بطريقة 3D و2D وغيرها.
0: نعم. طيب خلينا نحكي في موضوع الآيفون. احنا حكينا قبل كم شهر في موضوع الآيفون 17 برو ماكس ومواصفاته، لكن اليوم يعني برضو هذا التطور والتكنولوجيا ما منلحق نجيب موبايل اللي بعده نازل، آيفون 18. بتقدر تحكي لنا شو مواصفات إيجابيات وسلبيات هذا الموبايل؟
2: يعني حقيقة شركة أبل أعلنت بشكل رسمي عن إصدار آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس يعني يوم أمس، وكان هناك مجموعة من الإضافات الحيوية والمحورية اللي كانت عن موضوع الكاميرات المراقبة، الكاميرات الهاتف اللي 48 ميجا بكسل. طبعا هي كاميرات تتمتع بمواصفات ديناميكية ومواصفات حيوية لها علاقة بالتحكم ومعالجة الصور وغيرها، بالإضافة لتغيير المعالج إلى A20 برو، وهو معالج حديث جدا ويواكب تطورات الذكاء الاصطناعي، ويتمتع بسرعة عالية جدا في الأداء وسرعة في المعالجات المعلومات، بالإضافة أيضا إلى وجود تحسينات لها علاقة بالعمر البطارية الافتراضي والزمن الشحن السريع، بالإضافة إلى أنه يدعم تقنيات الواي فاي مثل الواي فاي 7 الحديثة وبلوتوث 6 و7، وأيضا قادر على عمل فيديوهات بتقنية 4K ونطاق الديناميكي العالي للنوع دولبي فيجن الحديثي.
0: نعم يعني هو تصميمه قريب من الآيفون 17 برو ماكس، مظبوط؟ يعني حتى لونه
2: حجمه 6.7 إنش تقريبا زي 17 برو، لكن إضافات إضافية
0: كالتصميم
2: بالمعالج. وأيضا في سرعة المعالج، وأيضا في حجم الذواكر في 512، ووصل إلى 2 تيرا بايت السعة التخزينية. نتكلم حاليا إحنا عن كمبيوتر، يعني عن كمبيوتر كامل. 2 تيرا بايت مساحة كبيرة نسبيا مقارنة مع الهواتف السابقة. بالإضافة على دعمه لتقنية اسمها سينيت آي دي من جوجل، هو أبل ريفرنس إيمج أيضا، العلاقة تمام بالتصوير وتعديلاتها وغيرها من التقنيات العلاقة كمان بالذكاء الاصطناعي وملحقاته.
0: نعم. مواصفات غير وسعر كمان غير، مظبوط سيد أنس؟
2: صحيح. بشركه كمان بتليفون جديد رح يطلق الشهر القادم. اسمه أبل بيو، وهو أول آيفون مطوي بتكون من شاشتين وقابل للطوي.
0: نعم. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية على كل هذه المعلومات، وإن شاء الله بالتوفيق يعني لكل الأشخاص اللي حابين يعني ترند سواء الثمانينات أو موضوع الموبايلات الجديدة. شكرا سيد أنس، ونشوفك إن شاء الله على خير وسلامة دائما. المهندس أنس أبو تبانة، مدرب دولي في تكنولوجيا المعلومات.

ترى لسه ما لحقنا نزهق من برو ماكس، من 17 برو ماكس الايفون. صار الواحد بده يجدد، يعني اللون هيك برضه مثلك على خمري اللي شفته أنا، ما بعرف إذا هاد هو أو لا. اللي معانا حاليا اللي هو جاي على أورانج، لون غريب، وكانت قبل أول مرة بتعمل هذا اللون، وكمان هذا اللون طلع جديد، كمان جديد حلو. فالله يكون بعون الناس المهووسين بالجديد دائما، وكونوا قال شو يا صالح، أول ناس لازم يحملوا هذا الموبايل، أول ناس لازم يكونوا عم بتصوروا في هذا الموبايل. في ناس هيك عندهم هوس بالجديد، بيضلوا يستنوا مع أنه الموبايل معاهم يعني أجدد نوع، أحدث نوع، بس خلاص الهوس بيخليهم أنه قبل حتى ما ينزل على السوق بيطلعوا بيجيبوه من برا أو بيوصوا عليه من برا حتى يكونوا أول الناس أو الأشخاص اللي عم بيحملوا هذا الموبايل. مين عنده هذا الهوس صراحة أصدقائي؟ مين؟ أنا موبايلي الآيفون قعد معي تقريبا 7 سنين قبل ما أجدده، أقسم بالله. عادي يعني، شو المشكلة؟ أنا هيك بس يطلع على بالي إنه بدي أشتري موبايل اليوم، بدي أشتري موبايل. بس إنه ما عندي مشكلة إنه يقعد معي موبايل 5 سنين 4 سنين 6 سنين 7. نو، شو المشكلة؟ مدام عم يوفي بالغرض المرجو منه وهو الاتصال أو التصوير، وهو وجد للاتصالات يعني في البداية عشان نعرف أنت وين وتعرفوا إحنا وين، نتصل ونخبركم ونسأل عنكم وهاي الأمور. بس اليوم الموبايلات لا، راحت لمنحنى، يعني مش بس إنه آخر همنا هلأ الاتصالات، مين هلأ عم بتصل في موبايله كتير؟ بحس انه الموبايل بطل للاتصال، لا صار مشان احنا نصور، مشان نعمل ترندات، مشان نفوت على تطبيقات ومواقع وهيك اكثر من الاتصالات. يعني انا مثلا اشتراكي ما بيخلص اتصال، بس الانترنت بيخلص بسرعة، عرفتوا هيك صار الأكثر للإنترنت والتصوير والفيديوهات والتطبيقات وتيك توك وهاي الحركات، صار آخر همنا إنه يكون معنا موبايل من أجل الاتصالات. نرجع لموضوع الفريق جبريل رجوب. حسب المعطيات اللي عنده إياها لا يمكن إجراء الانتخابات ب 28 نوفمبر المقبل. هل لديكم أقوال أخرى؟ هذا المفروض اللي نسأله، أو شوية ونوع المعطيات اللي بيتم الحديث عنها، هل فعلا أنه في حديث أنه ممكن تتأجل الانتخابات أو لا، وكل الناس عم بيهتموا أنه يكون في عنا انتخابات بالفترة القادمة والتحضيرات، وكنا عم نسمع أنه كل شيء والأمور مسيطر عليها وإن شاء الله رح يكون في انتخابات بموعدها المحدد.

طيب احنا معنا كم دقيقة على نهاية البرنامج، بس خلينا نطلع على آخر الأخبار هيك بشكل سريع، بما أنه قضينا احنا كنا في الزمن الثمانينات، وخلينا نرجع للواقع. صراحة اليوم عم بيهدد وزير الحرب الإسرائيلي كاتس باستهداف منشآت الطاقة المركزية في إيران في حال شن طهران أي هجوم على إسرائيل، وقال أنه الجيش الإسرائيلي في حال تأهب ومستعد لتنفيذ ضربة دعها أنها ستلحق بإيران أضرار لم تتعرض لها حتى اليوم، ورح تعيدها إلى عشرات السنين إلى الوراء، إلى الثمانينات بجوز. هيك قصدهم يرجعوا إيران للثمانينات بحسب هذا الكلام في تصريحات بمناسبة رأس السنة العبرية. ماشيين مع ترند الإسرائيليين حتى في موضوع الحرب. اليوم أصيب أسيران خلال اقتحام وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال والمسمات المتسادة واليمز عددا من أقسام سجن جنوت. وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وحدات القمع نفذت عمليات قمع داخل السجن، استخدمت قنابل الصوت والرصاص المطاطي، مما أدى إلى إصابة معتقلين، وحالة من التوتر لا تزال تسود داخل السجن. الله يسلم، إن شاء الله يسلمهم الأسرى في سجون الاحتلال، يعني حالة من التوتر تسود حتى اللحظة داخل السجن.

من أخبار اليوم، الحرس الثوري الإيراني مستعدون لعمليات هجومية خاطفة. الكل عم بيهدد والكل مستعد لأي ضربة أو أي مواجهة. الجزائر تقطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران. له له له، تعال نشوف تفاصيل الخبر بشكل سريع. اليوم أعلنت الجزائر قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات بعد سنوات من التوتر السياسي المتصاعد بين البلدين وخلافات تتصل بملفات داخلية وإقليمية، اتهامات جزائرية لأبوظبي بالتدخل في شؤونها والإضرار بمصالحها وأمنها القومي. تلفزيون الجزائر بيقول إنه الجزائر قررت قطع علاقتها الدبلوماسية مع الإمارات، هذا القرار بعد استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وثيقة دولية يا إخوان تثبت استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في جنوب لبنان. قائد في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي بيقول نستعد لمواصلة القتال في غزة خلال عطلة رأس السنة العبرية. ما بدهم يعيدوا؟ طب روحوا عيدوا، طب روحوا انبسطوا شوي، غيروا جو. قتال في فترة العطلة كمان، يعني شوف في كل الأحوال وفي كل الظروف، يعني غزة قدام عيونهم في كل الحالات. مركبة عسكرية إسرائيلية دمرت اليوم مركبة عمومية بعد أن اصطدمت بها في طول كرم. طيب يعني كيف بده هذا يعني صاحب المركبة اللي بيسترزق منها، والله أعلم هي سيارته ولا مش سيارته، كمان بيشتغل عليها بالأجرة ولا لا، مين بده يعوض؟ مين بده يزبط هاي السيارة ويصلحها؟ المركبة العسكرية الإسرائيلية ولا السلطة الفلسطينية مسؤولة عنا وعن سياراتنا، ولا نقدم طلب تعويض، ولا شو بالضبط، ولا نقول له الله يعوضك وامشي وكمل طريقك؟ يعني فيها ضرر واضح جانبي ومن خلف السيارة. اليوم الشرطة والنيابة العامة تحققان في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 51 عام فجر اليوم شمال مدينة القدس المحتلة. ملاحظين يا إخوان إنه هاي الفترة الأخيرة كل أسبوع تقريبا صرنا عم نحكي عن واقعة مقتل في ظروف غامضة، وإنه التحقيق جاري، وإنه بس بيرجعوا بيعطونا تفاصيل أكثر بعد الكشف عن يعني تفاصيل هذه الجريمة. قوات الاحتلال تعلن العثور على المستوطن المفقود منذ الليلة الماضية في قرى شمال سلفيت. والله منيح اللي لقيوا، كان عجبوا على البلدة، وكان لليوم كان لهلا اقتحام وتنكيل واعتقالات وتهديد، لكن يعني قبل 3 ساعات من الآن تم الإعلان عن العثور على المستوطن المفقود اللي صار له من امبارح في قرى شمال سلفيت. بيقول لك إسبانيا هلأ عم ترفع صوتها في وجه إسرائيل، بس مش عارفة قديش عم ترفع صوتها، صريخ ولا هيك بهدوء ولا شوي بلهجة يعني.

0: يعد خيار. مشان هيك إسبانيا قررت ترفع صوتها في وجه إسرائيل. إحنا والله ما بدنا حدا يصرخ على حدا، ولا تشد شعر حدا يعني، ولا تتقاتل ولا تتضاربوا. إحنا بدنا يعني تأثير وفعل على أرض الواقع، ما بدنا صوت عالي وبس. إن شاء الله يعني هذا الكلام يجيب نتيجة على الأقل. وزارة الدفاع السورية تعلن مقتل 14 عنصر وضابط جراء انفجار مخزن مؤقت للأسلحة قرب مدينة سرمدة بريف أدلب، وتحملها المسؤولية الكاملة عن الحادثة. آخر خبر، اطردوهم من بلادنا. كمان هذا عم بيرفع صوته، اطردوهم من بلادنا. الحاخام الكندي ديفيد يدعو عبر منصة إكس حكومة بلاده إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وطرد ممثليها من كندا. وصف إسرائيل بأنها دولة إبادة بنيت على قبور وأنقاض الشعب الذي سرقت أرضه. لهنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، كنا معكم بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. شكرا يا صالح، شكرا لإيهاب، وتحياتي أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

بالتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568611645 أو 0227

وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا ومتابعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-722-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم: معارك ضارية في اليمن ومدينة المخا الاستراتيجية المطلة على باب المندب تحت سيطرة الحوثيين.
2: الليلة كانت كارثة إنسانية متكاملة الأركان تتطلب تدخل عاجل لإنقاذ العالقين والمصابين هناك.
1: الطائرات المسيرة تعاود هجماتها على أم درمان بولاية الخرطوم.
3: اليوم صحينا على أصوات الطيران المسير تبع الدعم السريع، رجع فينا إحساس الخوف والتوتر.
1: وبسبب نقص الزيوت، المستشفى المعمداني بمدينة غزة يعلن توقف مولد الكهرباء الرئيسي عن العمل بشكل كامل.
4: تعطل هذا المولد وهو الأخير الموجود لدى المستشفى يعني توقف خدمات كثيرة ضمن أروقة هذه المستشفى.
1: من اليمن إلى غزة ومن السودان إلى إيران، مشهد إقليمي يزداد توترا وجبهات مفتوحة تتقاطع فيها الحسابات العسكرية والسياسية بينما يدفع المدنيون الثمن الأكبر. في اليمن تتصاعد المعارك والحوثيون يوسعون نطاق المواجهة فيما تتواصل الضربات السعودية، وفي قلب هذا المشهد يبرز مضيق باب المندب أحد أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم، وسط مخاوف من أن تتحول المعركة إلى أزمة تتجاوز حدود اليمن. وفي السودان تعاود الطائرات المسيرة استهداف أم درمان فيما تستمر الحرب في حصد الأرواح وتوسيع دائرة المعاناة. أما في غزة فتستمر الغارات الإسرائيلية وسقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال. حلقة نهاية الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ونرصد فيها أبرز التطورات بالمنطقة كما نقترب من تفاصيلها. ومعكم اليوم محمد عبد الجواد.

0: مضيق باب المندب الذي يربط بين البحر الأحمر والمحيط الهندي. لصورة أقرب عن التطورات في اليمن تنضم إلي الآن زميلتي أميرة دكروري من فريق البرنامج. مرحبا بك أميرة.
1: مرحبا بك محمد وبالمستمعين.
0: بعد الإعلان عن سيطرة الحوثيين على مدينة المخا، ماذا نعرف عن أهمية هذه المدينة؟
1: المخا محمد تقع على بداية الطريق الجبلي الساحلي المؤدي مباشرة إلى مضيق باب المندب، وهو أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، وتمر عبره حركة تجارية وملاحية ضخمة بين آسيا وأوروبا. الطريق الساحلي من المخا مرورا برأس العارة وصولا إلى باب المندب ثم عدن يبلغ طوله نحو 200 كيلومتر تقريبا. يمكن القول ببساطة محمد أن من يسيطر على المخا يقترب أكثر من التحكم بالممر المؤدي إلى باب المندب، وبالتالي يملك موقعا متحكما بشكل ما، إذا جاز التعبير، يعني يمكن أن نقول يتحكم بشكل كبير في حركة الملاحة الدولية القريبة من هذا المضيق.
0: نعم، ربما هناك مناطق أخرى تشهد قتالا يوصف بالضاري في هذا التوقيت، ماذا نعرف عن مناطق القتال الأخرى؟
1: صحيح، يعني مصادر حكومية قالت لرويترز إن الحوثيين يشنون هجمات على جزر حنيش الاستراتيجية في البحر الأحمر، وأضافت أن القوات الحكومية وحلفائها ينتقلون جنوبا إلى مدينة ذباب الواقعة مباشرة على مضيق قبالة جزر بريم، وهذا التحكم أو هذا التمركز هو ضروري للسيطرة على الطريق الرئيسي المؤدي لباب المندب، ولذلك القوات الحكومية مهتمة جدا بوجودها وبتمركزها في هذه المنطقة. أيضا في تعز، الساحل الغربي على تعز كله مليء بالاشتباكات في أكثر من جبهة، هناك تعزيزات عسكرية يقال إنها وصلت إلى هذه المنطقة مرة أخرى، هناك اشتباكات ضارية في موزع والوازعية وجبل حبشي في هذه المنطقة غرب تعز. أيضا في مأرب والجوف ما تزال الاشتباكات جارية، هناك أيضا مقاتلات وغارات مسلحة غارات استهدفت تجمعا ومركز قيادة حوثي في جبل حبشي.
0: غارات يعني مدعومة من السعودية للقوات الحكومية أم غارات للسعودية نفسها؟
1: غارات من القوات الحكومية
0: نعم
1: ضربت هذه المنطقة. في الجوف الحكومة والجيش اليمني أيضا يحرص تقدما في هذه الجبهة. في البيضاء هناك تحركات عسكرية مستمرة، وهي محافظة وسطى تعد نقطة تماس هامة بين الطرفين. في الضالع كذلك هناك معارك في منطقة مريس، وهناك توترات محلية أيضا في هذه المنطقة تحديدا.
0: إذن هي معارك متواصلة في عدة مناطق لابد أن لها تداعيات إنسانية، سنتوقف عندها بالتفصيل بعد قليل.
2: يوميات الشرق الأوسط.
0: وهكذا نعود إلى مدينة المخا، حيث رصدنا تفاصيل المشهد هناك واستمعنا إلى عدد من المواطنين الذين نقلوا صورة عما يجري بالمدينة.
3: احنا من ابناء المخا جالسين هنا، كان احنا عايشين بامان واستقرار، وذا الحين الحوثي دخلنا عندنا، احنا مفقوعين وعيالنا مشردين، ما بيش معانا ما ناكل ولا معانا ما ننزح به، البيوت طرق مغلقه قبالنا، ما نعرفش لا ندبر امورنا، احنا كنا في امن واستقرار وكنا جالسين مطمنين مفتهنين مرتاحين، الان اقل حوثي يخرقها من ظهورنا.
4: أمس الليل حصلت اشتباكات بين أنصار الله والقوات الحكومية اللي موجودة هناك، وتمكنوا أنصار الله من الدخول إلى منطقة المخا، موجودين متواجدين، وكل ساعة وساعة يخرجوا للتمشيط في نفس الشوارع ونفس هذا، وما زالت المؤسسات مغلقة لحد الآن والمحلات التجارية مغلقة، والناس متخوفة لحد الآن، مش عارفين وضع أنصار الله إيش بيصلحوا فيه، كل إنسان خايف على نفسه من الشعب، والمواطنين خايفين على أنفسهم، ولكن الحمد لله في اطمئنان من قبلهم.
5: الاقتحام كان مفاجئ، الهلع عام جميع أنحاء البلاد، أجبر الجميع على الفرار وسط مشاهد مروعة للجرحى الملقيين في الشوارع دون مغيث، طوفان من النازحين الذين تركوا كل شيء خلفهم بحثا عن النجاة وعن ممر آمن. الليلة كانت كارثة إنسانية متكاملة الأركان تتطلب تدخل عاجل الإنقاذ العالقين والمصابين هناك.
0: مواطنون من داخل مدينة المخا. وفي السياق أفادت مصادر محلية بأن مدينة المخا قد شهدت حركة نزوح واسعة للسكان باتجاه مدينة عدن وسط

0: تصاعد التطورات الميدانية على الساحل الغربي، تواصلنا مع بعض النازحين الذين خرجوا من المخا في طريقهم إلى عدن.
1: والله مرقمين احنا بالشوارع، لا ماكل ولا مشرب من امس، والمطر فوقنا واحنا هربنا من المواجهه ومضرب فوقنا، رجعنا خرجنا وبهدلنا اولادنا ونحن مبهدلين، واحنا قاعدين بهدرب نقزعنا، وخليها على الله بس، شكر مع الله مضرب والمواجهه فوقنا وكل حاجه، والمهم احنا نصبر عليها ونصلح امر الله.
2: نازحين من الحرب، والحرب فوقنا والمدافع كل ليله فوقنا تضرب، ومعايا 6 انفار ذولا هنجياء مساكن، ما معايش حتى حق الحليب، ما معايش حتى الطربال، كل يوم احنا نازحين من دينا لدينا، هربنا من هذا البكال، نزحنا الكذي والمدافع من فوقنا تضرب.
0: نازحون من مدينه المخا. ومن ناحية أخرى، قالت مصادر يمنية اليوم إن القوات الحكومية انسحبت من مديريتي حيس والخوخة جنوبية محافظة الحديدة. مواطنون من الحيس تواصلوا معنا.
1: والله مرقمين احنا بالشوارع، لا ماكل ولا مشرب من امس، والمطر فوقنا واحنا هربنا من المواجهه ومضرب فوقنا، رجعنا خرجنا وبهدلنا اولادنا ونحن مبهدلين، واحنا قاعدين بهدرب نقزعنا، وخليها على الله بس، شكر مع الله، مضرب والمواجهه فوقنا وكل حاجه، والمهم احنا نصبر عليها ونصلح امر الله.
2: نازحين من الحرب، والحرب فوقنا والمدافع كل ليله فوقنا تضرب، ومعايا 6 انفار ذولا هنجياء مساكن، ما معايش حتى حق الحليب، ما معايش حتى الطربال، كل يوم احنا نازحين من دينا لدينا، هربنا من هذا البكال، نزحنا الكذي والمدافع من فوقنا تضرب.
0: مواطنون من حيس جنوب الحديدة. ومع عودة التصعيد العسكري منذ مطلع سبتمبر أيلول الجاري، عاد شبح القصف المدفعي ليخيم على سكان مدينة تعز الذين باتوا يعيشون حالة من القلق والخوف جراء القصف العشوائي وسط ظروف إنسانية صعبة، كما تحدث لنا بعض سكان المدينة.
3: مع رجوع الحرب من جديد ارتفعت الأسعار خلال اليومين هذه، ارتفع الفيشة الدقيق طبعا من 39,000 إلى 42,500، وارتفع في كل شيء، في الغاز، الغاز يعدم بشكل نهائي، وانقطاع الطرقات، والأمور يعني تساءل الأسوأ.
4: الوضع صار مخيف جدا للغاية في تعز، والناس ما مش عارفين إيش بتحصل معهم بالأيام القادمة، الأسعار بدأت ترتفع جدا، والخدمات صفر، ما فيش أي خدمات مع الحروب، مع دخل الحروب هذا بالأيام هذه.
5: طبعا الخدمات بمدينة تعز السنوات الأخيرة هي أصلا متوقفة، والخدمات اللي كانت متوفرة مثل الكهرباء التجارية الآن بدأت تتأثر بشكل أكبر، يعني الأسعار أسعارها ترتفع كل يوم، وخصوصا الآن مع انقطاع مثلا خط المخا تعز، وأيضا هيئة العب تعرضت لقصف الأيام الأخيرة، هذه كلها أثرت على الوضع العام في مدينة تعز، من حيث أن الأسعار بدأت ترتفع، يعني بدأنا نلحظ ارتفاع بأسعار المواد الغذائية، إلى جانب أنه الناس قلقين، يعني حركة السوق في مدينة تعز بدأت تتأثر بشكل كبير.
0: مواطنون من مدينة تعز.
6: كن على اتصال بالعالم من خلال تطبيق
7: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
6: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات فورية للأخبار الموثوقة على هاتفك. تابع عناوين الأخبار العالمية والإقليمية التي تهمك، بالإضافة إلى التحقيقات الاستقصائية الجريئة وتغطية تلفزيونية مباشرة ومستمرة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
0: وفي وقت تتصاعد فيه أجواء التوتر في جنوب إيران، أفادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك ومناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان، من دون أن تتضح حتى الآن طبيعة هذه الانفجارات أو حجم الأضرار الناجمة عنها. آخر المعلومات بشأن الانفجارات التي شهدتها مواقع إيرانية مع الصحفية علا المسعودي من طهران.
8: من بعض المقاطع والتقارير المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تنسب ضربات إلى الولايات المتحدة من دون تأكيد الجانب الأمريكي، أما الجانب الإيراني اكتفى بوصفها سقوط مقذوفات معادية على مناطق في سيريك، كما سمع ذوي الانفجارات في تلك المنطقة منطقة سيريك، هذا ما تحدث عنه اليوم شهود عيان من ساكني محيط المضيق، فضلا عن سماع ذوي انفجارات ليلة أمس في أفق المضيق مردها لاستهدافات طالت سفن تتحرك في المضيق دون تحديد الجهة المستهدفة. أما في الأيام السابقة كان تركيز التصعيد والهجمات على مناطق ومدن أيضا محادية لمضيق هرمز، وتم استهداف سفن إيرانية محملة بالنفط عفواً، وهما جعل الإيرانيون يردون على ذلك من خلال استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة وأيضا القطاعات العسكرية في المياه. بالنسبة للإيرانيين فإن المشهد لا يقرأ فقط باعتباره مواجهة عسكرية، وإنما أيضا باعتباره مواجهة من أجل حرية اقتصادهم. أما الداخل الإيراني رغم المواجهة العسكرية التي يحاول الجانب الإيراني مضاعفتها لرفع الكلفة على الجانب الآخر، إلا أن هناك مخاوف شعبية تتركز بشكل أساس على هذا السؤال، وهو إلى متى ستستمر هذه الحرب سواء كانت اقتصادية أو عسكرية، لأن من الطبيعي أن هذا يؤثر ويستهدف حياة المواطن اليومية سواء كان من سكان خط التماس في الجنوب الإيراني أو حتى في أنحاء أخرى من إيران، لأن الزعزعة الأمنية والاقتصادية مشهودة على كافة الجغرافيا الإيرانية.
0: الصحفية الإيرانية علا المسعودي كانت معنا من طهران، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن تشير إلى 3:14 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: السلطات اليمنية تؤكد سقوط مدينة المخاس الساحلية على مضيق باب المندب الاستراتيجي في قبضة الحوثيين، وأسعار النفط وصلت ارتفاعها لتتجاوز $100 للبرميل. معركة المخا فجرت أيضا أزمة نزوح جديدة.
11: هربنا بالأقدامنا، يلا هربنا برواحنا، ولا عش لنا حاجة من بيوتنا، كبينا بيوتنا وكبينا كل شيء اللي معانا وهربنا يلا كذا.
10: إيران تقول إنها هاجمت 20 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز أمس، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع انتهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي لمجلسي الكونغرس في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول في منطقة جبل الشيخ جنوبية سوريا خلال تفقده مع وزير الدفاع القوات الإسرائيلية المتوغلة هناك إن إسرائيل قريبة جدا من إسقاط النظام في إيران.
9: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
10: الخارجية السورية نددت بزيارة نتنياهو، ووصفت هي والخارجية المصرية في بيانين منفصلين دخوله الأراضي السورية بأنه غير شرعي واستفزازي وانتهاك لسيادة سوريا. الجيش اللبناني سجل 7700 خرق إسرائيلي لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل منذ توقيع الاتفاق في 26 يونيو حزيران الماضي. هجوم بطائرة مسيرة على مدينة أم درمان في الساعات الأولى من فجر اليوم وسط أنباء عن مقتل عدد من الأشخاص جراء الهجوم. محمد عثمان مراسل بي بي سي.
12: سمع دوي انفجارات هائلة في منطقة وادي سيدنا العسكري ومنطقة الإسكان المكتظة بالسكان.
10: الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات بعد عام من اتهام الرئيس تبون للإمارات بالتدخل السافر في شؤون الجزائر، وتمهل السفير الإماراتي 48 ساعة للمغادرة. كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
9: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
0: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
9: يوميات الشرق الأوسط.
0: ومعي في جولة اليوم زميلي هاشم مناع. مرحبا بك هاشم.
13: مرحبا بك محمد وبمستمعين الكرام.
0: رغم ما شهده السودان صباح هذا اليوم تحديدا في أم درمان من هجوم بالطائرات المسيرة، ولكن يبدو أن هناك من كان يحتفل بالأمس بدخول الكهرباء.
13: نعم بالفعل، انتشر فيديو على فيسبوك يظهر فرحة سكان أحد أحياء منطقة الجريف غرب الخرطوم، وهم يستقبلون إعادة تشغيل التيار الكهربائي بعد انقطاع منذ اندلاع الحرب.
14: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر. يبدو أن الكهرباء تستحق كل هذه الفرحة، كيف جاءت التعليقات؟
13: ترجمت العديد من التعليقات هذه الفرحة، وأبدأ عديدون سعادتهم لفرحة هؤلاء الأهالي بعودة التيار الكهربائي بعد غياب، فيما تساءل آخرون عن موعد عودة التيار الكهربائي إلى مناطقهم. بعض المتابعين التقطوا تعامل موظفي الكهرباء مع الأسلاك والأكشاك الكهربائية دون حماية وانتقدوا هذا الفعل،
0: وهذا كان موجودا في الفيديو الذي أخذت منه.
13: نعم
0: هذا المقطع.
13: في هذا المقطع.
0: نعم، من السودان إلى أين هاشم؟
13: إلى سوريا. انتشر فيديو يظهر ارتداء رجال المرور في حمص كاميرات محمولة لتوثيق المخالفات الميدانية وحسم الخلاف مع السائقين بالصوت والصورة بهدف ما قالت عنه شرطة المرور تعزيز الانضباط المروري.
15: أنا بدي حطك مخالفة في تجاوز إشارة اللوحة الإدمانية، ليش ما
16: أقسم
15: طيب ليش ما حطت قدامك تجاوز إشارة زائد تركيب فيني عسكري شرطي القانون على أي إنسان بسوريا.
0: كيف رأى المعلقون هذا الإجراء؟
13: معظم إن لم يكن تعليقات محمد رحبت بهذه الفكرة، اعتبروها خطوة على الطريق الصحيح. البعض طلب أن تعمم هذه الفكرة في كل سوريا.
0: الختام يبدو أنه من مصر كما أرى.
13: نعم بالفعل من مصر، حيث قطع الأشجار ما يزال يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. انتشرت العديد من المقاطع المصورة حول هذا الموضوع، من بينها فيديو لسيدة مسنة تعترض على قطع الأشجار أمام منزلها.
17: انا بعمل على حسابي 8 سنين عامله، عايزين تقطعوا سبع اقطعوها بس انا هبعتها لكم. انا تمن انا اقدر وحدي كل ده، لو عندي اوضه وفيها الجنينه ههتم بيها.
13: هذا الفيديو محمد بحسب ما استمعنا إليه يظهر جدلا بين سيدة مسنة مع رجال للمرافق يريدون قطع هذه الأشجار. لا يظهر الفيديو بالطبع ما إذا كانت هذه السيدة قامت بزرع الأشجار في منطقة ربما لا تملكها أو غيره بحسب ما رأينا من التعليقات، لكن أريد أن أشير في هذا الأمر أن هذه الأصوات التي ارتفعت تندد بقطع الأشجار كان من نتيجتها توجيه للرئيس المصري في مطلع سبتمبر بعدم قطع الأشجار والعمل على مشروع لتخضير القاهرة، تحويل المساحات الخالية لمساحات خضراء. أيضا صدر قرار من وزارة التنمية المحلية يحظر قطع الأشجار في المدن الجديدة.
0: لعله ينفذ. أشكرك شكرا جزيلا هاشم على هذه الجولة.
13: شكرا لك.
0: إلى السودان، حيث لقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون إثر هجمات بطائرات مسيرة أطلقتها قوات الدعم السريع مستهدفة أحياء واقعة في شمال وغرب أم درمان بولاية الخرطوم. وقد دوت في ساعات الصباح الأولى انفجارات قوية في أم درمان، خاصة في المنطقة المحيطة بمعسكر سركاب بمحلية كرري شمال أم درمان، علاوة على مواقع في غرب أم درمان. التفاصيل مع مراسل بي بي سي محمد وثمان.
12: بعد حالة من الهدوء النسبي الذي استمر لأسابيع، تفاجأ سكان العاصمة السودانية خرطوم وتحديدا مدينة أم درمان الواقعة في غرب العاصمة بهجمات من طائرات بغير طيار فجر اليوم، وسمع دوي انفجارات هائلة في منطقة وادي سيدنا العسكري ومنطقة الإسكان المكتظة بالسكان. بحسب إفادات شهود العيان فإن هنالك دوي انفجارات هائلة سمع الناس صباح اليوم. حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعليق من قبل الجيش السوداني حول هذه الهجمات، كما لم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع التي تتهم دائما بالوقوف وراء هذه الهجمات التي ظلت يعني تستهدف العاصمة السودانية الخرطوم. أيضا الجهات الصحية لم تصدر أي يعني بيانات بشأن حجم الخسائر البشرية، ولكن بعض المصادر وبعض إفادات شهود العيان تتحدث عن مقتل يعني 4 أشخاص من أسرة واحدة من بينهم 3 أطفال عندما انفجرت أو وقعت شظايا أحدى الطائرات المسيرة التي اعترضتها يعني الدفاعات الجوية من الجيش السوداني، التي اعترضت هذه المسيرات عندما سقطت كشظايا على هذا المنزل وأدى إلى مقتل يعني أفراد هذه الأسرة. وكما ذكرت يعني هذه المعلومة سمعناها من شهود عيان لم يتم التصريح بها من مصدر رسمي، ولكن هذا الأمر ورد بشدة خاصة وأن الهجمات ظلت يعني تستهدف المدنيين في أم درمان وغيرها من المناطق التي ظلت يعني مستهدفة من قبل قوات الدعم السريع، والتي كما في العادة ظلت تنفي عن نفسها الانخراط وراء هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين.
0: محمد عثمان مراسل بي بي سي. هذا وقد عادت أصوات الانفجارات التي شهدتها أم درمان اليوم إلى الواجهة مشاهد الخوف والقلق التي يعيشها السكان تحت وطأة الهجمات بالطائرات المسيرة. مواطنون من أم درمان تحدثوا إلينا عن تفاصيل ما عاشوه خلال الساعات الأولى للهجمات.
18: اليوم صحينا على أصوات الطيران المسير
16: تبع الدعم السريع، رجع فينا احساس الخوف والتوتر وبقينا منتظرين حتقع وين وحيحصل شنو. فالحمد لله رب العالمين، اول ما سمعنا المضادات عرفنا انه الحمد لله انه الوضع امان، واكثر استغرار من في بدايه الحرب يعني الحمد لله، خصوصا احنا اليوم منتظرين نتيجه الشهاده السودانيه، يعني حسينا انه ده تشويش لينا يمكن، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا قدر ولطف، والحمد لله المضادات الارضيه تبع الجيش صدت لها.
18: من الصباح يعني كان في مسيرات كده زي حايمه، الحاجه دي طبعا دخلت في الناس خوف وقلق، وكانوا خايفين وعايزين يعرفوا الحاصل شنو، هل الحرب حترجع تاني ولا الحاصل شنو. وبجد كان الوضع يعني شويه مخيف، حاليا الاوضاع رجعت مستقره وامنه، والناس زي ما نقول عايشه الفرحه بتاعت الشهاده الثانويه
19: على أصوات المضادات، وعرفنا إنها بتصد مسيرات قادمة من الدعم السريع، خصوصاً إني جيت من كسلة بعد ما قلت الخرطوم أمان، إحساس الخوف فيني ما بتوصف، بس اطمننا.
0: مواطنون من أم درمان. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بأن غارة جوية إسرائيلية أسفرت اليوم الخميس عن مقتل رجل وزوجته وابنتيهما البالغتين من العمر 8 أعوام و12 عاما داخل منزل في شمال قطاع غزة، فيما لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق فوري بشأن الهجوم. في خان يونس جنوبي القطاع، أصاب قصف لمسيرة في شارع الطينة بمنطقة القرارة عدة مواطنين من بينهم طفل صباح اليوم. نستمع فيما يلي لاثنين من أقارب الطفل، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن الصوتين ربما يبدوان مؤثرين.
20: اليوم الساعة 4 الفجر صحيت أختي على صراخ ابنها عمره 10 سنوات، تفاجأت أنه غرقان بدمه، فنقلوه على المستشفى ناصر، وصل غرقان بدمه الولد ونزف كمية كبيرة من دمه، الطلق أجاء في إيده مدخل ومخرج، وبعدين استقر في بطنه، مزق الطحال، مزق القولون، ومزق أجزاء من أعضاء جسمه في بطنه، أجريت له عمليتين لحد الآن، الحمد لله أموره مستقرة، لكن هذا أطلاق النار هو مستمر بشكل يومي في هذه المناطق اللي تعتبر في جنوب غرب مدينة خان يونس، بيصلها إطلاقات نارية بشكل مستمر جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على خيام النازحين.
21: الساعة الفجر الأولى تقريبا الساعة 3:30 زي هيك صار اطلاق نار كثيف من الاليات وصوت للاليات المتحركه، بعدها سمعت طبعا في لاختي في الجانب جنبي في لها خيمه، في الخيمه اللي هي فيها سمعت صوت الصراخ، الولد بصوت، اخوه بصوت، كان نايم، استفاق على انه في طلق ناري داخل في ايده اليسرى، طلعت على الصوت لقيت الولد ممدد على الارض، شلته في بالقرب منه بعد عنه تقريبا 2 كيلو اللي هو مستشفى البريطاني، طبعا لا في كهرباء ولا في ضوء ولا في شيء في الشارع. هذا الحدث متكرر يعني على على على مدار اتفاق الهدنة يعني.
0: شهد عيان من قطاع غزة. من ناحية أخرى، أعلن المستشفى الأهلي العربي المعمداني بمدينة غزة توقف مولد الكهرباء الرئيسي عن العمل بشكل كامل مساء أمس الأربعاء بسبب أزمة نقص الزيوت التي تعصف بالمنظومة الصحية منذ عدة أشهر. لمزيد من التفاصيل تواصلنا مع الطبيب موسى عياد المنسق الإداري للمستشفى الأهلي العربي المعمداني.
22: حقيقة توقف هذا المولد يعني تعطل خدمات استراتيجية تقدمها المستشفى ضمن السلة العلاجية الموحدة للمواطنين الموجودين في محافظات شمال غزة، كذلك توقف جهاز السي تي الوحيد الأشعة المقطعية الموجود في شمال قطاع غزة، علما بأن هذا الجهاز له خصوصيته وتوفره يسهل الكثير في العملية العلاجية. تعطل هذا المولد وهو الأخير الموجود لدى المستشفى يعني توقف خدمات كثيرة ضمن أروقة هذه المستشفى منذ أمس حتى الآن، تقوم طواقمنا وطواقم مساندة من المهندسين والاختصاصيين في هذا المجال بمحاولة توفير طاقات بديلة وتوفير مولدات صغيرة بحيث نقدم الخدمات. هذا المستشفى الذي كان يعج بالمئات من المتلقين الخدمة هو الآن عاجز عن تلبية أوجاعهم، نحن الآن نقف أمام ظروف استثنائية، تحديات جثام، قد تتعطل أقسام أخرى في أي وقت، إن عدم توفر الزيوت اللازمة لهذه المولدات يعني توقف هذه المولدات عن العمل. هذه المجازفة التي قمنا بها بتشغيل المولد الرئيسي وعدم توفر الزيت له أدت الآن إلى أعطال الميكانيكية إلى وقوف كامل لهذا المولد. نحن الآن أمام تحدي صعب، هذا التحدي نتمنى أن تتكاسف فيه كل الجهود الإنسانية.
0: الطبيب موسى عياد المنسق الإداري بالمستشفى المعمداني بمدينة غزة. إلى لبنان الذي شهد مساء أمس تظاهرات لعدد من العسكريين اللبنانيين المتقاعدين وسط العاصمة بيروت احتجاجا على مشروع موازنة عام 2027 والذي قالوا إنه لم يتضمن أي إجراءات كافية لتصحيح رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. جورج نادر عسكري متقاعد من منظمي هذه التظاهرات:
1: نحن اليوم ظهرنا بمطار بيروت على مداخل السرية الحكومية لمنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ليش؟ نحن والقطاع العام، يعني نحن عسكريين متقاعدين مع كل القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعد، يعني بخدمة الفعلية والمتقاعدين، لأنه الحكومة ب 16 شباط عملت جلسة وعدتنا أنه تعطينا يعني ما يعادل من 50% من رواتبنا اللي كنا نقبضها قبل الأزمة من لحديت آخر السنة، آخر السنة الحالية 2026. الحكومة ما وفيت بوعدها، أجت طلعت الموازنة عاملين مشروع موازنة يخلو من أي مساعدة وأي تقديمات وأي رواتب للعسكريين المتقاعدين من القطاع العام. لذلك نحن زلنا اليوم سكرنا مداخل مجلس الوزراء، مداخل تؤدي سرايا، في البعض قطعوا طرقات بمناطق شمال بالوقع وفي حتى بالعاصمة. تعبيرا عن الغضب، دغري الحكومة شكلت لجنة تتألف من نائب رئيس الحكومة، وزير المالية، وزير الدفاع، وزير الداخلية، ووزير التكنولوجيا، تفاوضوا معنا، تفاوضنا معهم، وصلنا لحل أنه هن اعترفوا بهالحقوق. الحكومة بتقدرها بمبلغ، نحن بنقدرها تقريبا أكثر من نص المبلغ بشوي. هلأ في دراسة وزارة المالية بين اليوم وبكرة تطلع على الكلفة الحقيقية المحتملة لتغطية واردات هذه الزيادة. في حال التزمت الحكومة أنه بتقرر خلال مدة معينة بتتحط بمشروع الموازنة، نحن ما عندنا مشكلة. إذا لا، نحن بنصعد بكل مناطق البنية.
0: جورج نادر عسكري لبناني متقاعد. وهكذا نصل إلى ختام حلقة نهاية الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، وهذه تحيات فريق العمل: في الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج نغم إسماعيل، ومهندس الصوت إيهاب أمين، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.
2: الأولى في بيت لحم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى. نعم،